0: لا يصرف السوء إلا الله.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: 95% من المجتمع العماني، يعني هنتكلم عن نسبة عالية جدا، لم يبقى إلا أقل من 5%، 95% يشاركون بشكل شبه يومي عبر منصات التواصل الاجتماعي. 95% لديهم حسابات، وهذه الحسابات توصف بين مزدوجين بأنها نشطة، بل تقول بعض الإحصائيات كذلك والدراسات أن متوسط ما يملكه الفرد من حسابات المتوسطة ليس واحد وليس اثنين، المتوسط ما بين 3 و4 حسابات نشطة. يعني هذا المتوسط، يعني هناك في من يمتلك أكثر من 5 و6 و7 حسابات نشطة. وحط كلمة نشطة، ضع تحتها خط، ماذا نعني بنشطة؟ مفعلة يعمل عليها، مواظب عليها. 95%، لماذا هذه النسبة ينبغي أن تسترعيك؟ يعني لماذا هذه النسبة ينبغي أن نقف أمامها؟ لن نقول مدهوشين، لكن نقول متأملين، متيقظين، أن نعيد النظر في أوراقنا وفي أمورنا. يعني نحن الآن مجتمعات تتجه تماما إلى ما يسمى منصات التواصل الاجتماعي، ونعطيها أوقاتنا ونعطيها أموالنا ونعطيها جل وقتنا. لماذا؟ لأن الكثير منا يظن أنه سوف يجد شيئا فيها، ممكن نعبر عنه مثلا بالسعادة، بالطمأنينة، البعض يقول له كل تمضي وقت، إلى غيرها من المبررات التي تجعلنا ندخل إلى هذه المنصات وإلى هذه الشبكات الاجتماعية. لكن الأمر أصبح كبير، نحن نتكلم عن 95% من المجتمع، وبالتالي لابد أن ندرس الآثار الناتجة عن هذا الأمر. يعني لما نقول 10% من شبابنا ممكن، أما 95% من المجتمع، ولا نقول فئة معينة من المجتمع، نقول 95% من المجتمع، يعني من الصغار والكبار، من الرجال والنساء، من الشباب والمسن، الجميع بدون استثناء 95%. إذن يتحتم علينا أن نقف لكي نتساءل، يا ترى ما هي الآثار، ما هي الآثار الناتجة والناجمة عن هذا الإقبال الشرس على منصات التواصل الاجتماعي؟ سيقول لي واحد، طيب يعني ليش القلق، يعني ماذا ممكن أن تكون الآثار؟ هل ممكن أن تكون هناك آثار غير أنه ممكن أني أضيع ساعة أو أضيع ساعتين؟ يعني هل هناك آثار؟ نعم هناك آثار، والآثار هذه ليست بسيطة، هذه الآثار ليست سهلة. يعني إذا من أوضح الآثار كما تذكر جميع الدراسات ويؤكد الباحثون وينبه المختصون، أن هذا الأمر، استمرارية هذا الأمر، قد توقع الإنسان فيما يسمى بالإدمان، إدمان التواصل الاجتماعي. كلمة الإدمان التي لم نكن نسمع عنها قبل سنين، قبل سنوات قليلة لم نكن نربط كلمة الإدمان إلا بأمر واحد، وهو المسكرات أو المخدرات لا أكثر ولا أقل. أما اليوم أصبحت هذه الكلمة مرتبطة أكثر بكثير مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ارتباطها أكثر بكثير من أي أمر آخر. فاليوم نحن أمام إدمان جديد أكدته دراسات عديدة، ولم يعد أمر قابل للنقاش أو للشك، أصبح هذا الأمر ثابت. إنما الآن النقاش هو كيف يحصل، عبر أي منصة أكثر من الأخرى، حول كم ساعة ممكن يقضي الإنسان حتى والعياذ بالله تبدأ أثار الإدمان بادية عليه. هذا الأمر حقيقة مؤكدة. إذن نحن أمام حقيقة لا تقبل النقاش. كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه الحقيقة المقلقة والمخيفة؟ من خلال أن نعود إلى أدبياتنا. نحن نمتلك أدبيات ممكن أنها تحمينا، ممكن أنها تنظم لنا عملية التعامل مع الجديد. مثال ذلك هذه المنصات، هذه المنصات تعتمد اعتمادا كبيرا جدا على الوقت، يعني الأمر المنطلق الذي تنطلق منه الوقت، وتكيف نفسها على أن تسرق منك وقتك بالدرجة الأولى. يعني النجاح فيما بينها البين، ودائما لما تنشر بياناتها تعلن عن هذا الأمر، يعتبر نجاحها في حول ماذا؟ حول يعني أمور أساسية تقريبا، أنها ممكن أن نحصرها في أمرين: أولا عدد المتابعين للمنصة، الأمر الثاني الوقت الذي يقضيه المتابعون. الوقت عندهم أهم شيء، وبقاء المنصة وربح المنصة وقوة المنصة من خلال عدد الوقت الذي يقضيه المتابعون. فبالتالي هي تجهز نفسها عبر خوارزميات، عبر آليات نفسية، عبر برمجة المتابع، أنه بمجرد الدخول نحاول أن نبقيه أطول فترة ممكنة. بغض النظر بعد ذلك هذا الإنسان الذي سيبقى أطول فترة ممكنة هل سيتضرر نفسيا؟ هل سيتضرر حياتيا؟ هل سيتضرر اجتماعيا؟ هل سنعود بآثار سلبية عليه؟ هذا الأمر لا يعنينا، لأننا فقط نريد أن نربح وقته، لأن بربح الوقت نحن نتوسع أكثر ونزداد ثراء ونزداد مال، عقلية منفعية صرفة. لكنه الواقع الذي نعيشه، هذه الشركات أو هذه المنصات خرجت من رحم المنفعة فقط، أنا أريد أن أستفيد وأن أنتفع بغض النظر عما يحصل للعالم من حولي، فأنا لا أبالي بالعالم. للأسف هذا هو شعارها، هذا هو منطلقها، هذا هو أساسها. إذا نحن ماذا نفعل؟ سنسمع صوتا سيقول لنا إذا علينا أن نقاطعها مقاطعة تامة ولا نبالي بها ولا ولا ولا. هذا الصوت الرافض لكل جديد دائما محكوم عليه بالفشل. أي حضارة لم تقبل أن تتعرف على الجديد حكم عليه دائما بالفشل، وأن في النهاية سوف تكون تابعة لغيرها. الحضارة الناضجة هي الحضارة التي تنطلق من منطلقات ثابتة وعندها قيم ثابتة، هي ذي القيم لا تختلف، القيم لا تتغير. ليست أنها كل ما جاءتها فكرة أدخلتها في منظومة قيمها، لا. الحضارة الواعية والناضجة لديها قيم ثابتة، لكنها تنظر إلى الجديد دائما على أنه مكمل الحياة، على أنه مطور، على أنه نافع، فتنظر إلى الجديد. الجديد النافع تأخذه وترحب به وتنميه وتطور عليه وتشارك فيه، أما الضار فتغلق بابها دونه فلا تسمح له أصلا بأن يدخل إليها. هذه الفكرة نحن كأفراد بحاجة إليها، هذه الفكرة نحن كمجتمعات بحاجة إليها. الآن منصات التواصل الاجتماعي التي تغزو كل بيت، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل معها؟ للأسف يعني كنا سابقا نتكلم عن خطرها على الأبناء وعلى البنات وأنهم يقضون وقتا طويلا، اليوم أصبحت كل العائلة تقضي وقتا طويلا أمامها، كل العائلة بغض النظر عن الآثار المدمرة، هناك شبه إدمان. إذن أنا بحاجة إلى اتخاذ قرار قوي. وكيف أقدر الشيخ اتخاذ القرار؟ مثل ما ذكرت لك في أول اللقاء، أن نعود إلى أدبياتنا. كيف؟ مثلا الوقت، قلنا أن هذه المنصة سلاحها الوقت، أنت هذا الوقت ليس هكذا حلالا، ليس أنه مشاع متاح للجميع. أنا كمسلم عندما أنطلق من منطلق أن هذا الوقت سلعة ثمينة سأسأل عنها أمام الله تعالى، وأن كل دقيقة تمر من حياتي أنا سأسأل عنها، فإذا ذهبت في أمر مندوب أجرت، وإذا ذهبت في أمر واجب أجرت، وإذا ذهبت في أمر مباح لا هو مطلوب شرعا ولا هو منهي عنه شرعا ولكن مباح وما يضرني ولا ينفعني، هنا ليس هناك ثواب ولكن ليس هناك إثم. وإذا ذهب في أمر مكروه إشكال لكن لا يحسب بس حرمت من الثواب، وإذا ذهب في أمر محرم والعياذ بالله كتب علي حرام أو إثم في هذا الوقت، فهذا الوقت سوف أحاسب عليه حسابا عسيرا. ولذلك من جمال هذا الدين لأن معظم حياتنا تذهب أين؟ تذهب في المباح، معظم حياتنا في المباح، في طعام، في نوم، في نزهة، في أمر، في تروح عن النفس، في تدريب، في رياضة، يعني معظم الحياة ترى في المباح. أنت لو جمعت وقت الفرائض كلها، لما نتكلم عن أصل الفرائض سنجد أنها يعني لا تصل إلى ساعة حتى تقريبا، فمعظم حياتنا في المباح. من رحمة هذا الدين يقول العلماء أنك لو نويت بالمباح نيات حسنة يتحول المباح إلى ثواب. يعني لما ينوي الإنسان بهذا الطعام الذي يأكله أمر حسن، أنه يعني يحفظ جسده، يتقوى على طاعة الله، أي نيات الحسنة، وما أكثر النيات الحسنة وما أكثر النيات الطيبة، يتحول الفعل المباح. يعني إنسان الآن يقود سيارته نوى نية حسنة، إنسان مثلا يعمل على السيارة يقود سيارة مثلا يؤجرها صاحب السيارة أجرة، معظم وقته في ماذا؟ معظم وقته في السيارة. لو نوى بهذا أنه لكي يعني يحفظ أسرته عن مسألة الناس، وأن يعفهم عن الحرام ويؤجر يؤجر، وهذا من رحمة دين الله تعالى. إذن إذا أدخلت منظومة احترام الوقت وأنك ستسأل عن الوقت أمام الله تعالى، عندها تتيقن أنك لن تقدم بحال من الأحوال على أن ترى حراما، أو أنك تعطي منصة أكثر مما تستحق، تعطي 4 أو 5 ساعات في اليوم، وهذا سيعود بالضرر عليك نفسيا وصحيا وعلى أسرتك تماسكا وارتباطا. لا، ستقول أنا مسؤول عن هذا الوقت أمام الله، أفضل أن يقضي مع أسرتي، أن أقضي في أمر نافع، أن أفعل به شيئا، أنا أخذت راحتي وأخذت بغيتي من المنصة في الحلاء، الآن أعود باستخدام هذا الوقت فيما يعود علي بالنفعي في دنياي وآخرتي، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: ما حد كان متوقع الفوز، ولكن كنا متأملين أن نحصل على مركز. هذا كان جواب أنور لما سألناه عن توقعه هو وزملائه بالفوز في إنجاز العرب وتحقيق مركز في المسابقة. وبعد التتويج بالمركز الأول كان هناك شعور بالفخر والاعتزاز عند الفريق وأعضائه، خاصة لتشريفهم سلطنة عمان بالمركز الأول على مستوى الدول العربية. ويقول أنور إن الناس من حولهم والأهل والجامعة كلهم كانوا مؤمنين بفكرتهم وقوتها القادرة على المنافسة وتحقيق مركز.
4: طبعا ما حد كان متوقع الفوز إنزين، لأن المنافسة قوية، منافسة إقليمية أكثر من 12 دولة، فمنافسة وايد قوية. ولكن كنا متأملين على السعي اللي كنا إحنا نسعاه، فكنا متأملين إن إحنا نقدر نفوز إن شاء الله. فالشعور ما حد يقدر يوصفه في لحظتها، شعور فخر واعتزاز ان انت وصلت لمكان اليوم ولإنجاز انت تفتخر فيه والبلد تفتخر فيه في نفس الوقت. فهذا الشعور ابدا ما يوصف، بخصوصا من اللي ساعدنا عشان ان احنا نوصل او ان نقدر نفوز او ساهم في هذا الشيء. طبعا الناس اللي كانت مؤمنة بالفكرة واللي كان بدورها واقفوا ويانا في كل صغيرة وكبيرة، مثل الجامعة، نادي الابتكار، أهلي وربعي، وكل شخص كان مؤمن بالفكرة أن هذه الفكرة بتوصل مكان. هذا بدورهم ساهم أن يساعد ويحفزنا أن نحن نستمر ما نوقف، والناس اللي واثقين فينا كانوا بعد. فكنا ما نبغى نخيب ظن أي حد وما نبغى نكسر ثقة حد. والله أول شخص بلغته اللي هي والدتي، كانوا أهلي متجمعين وكان في بثهم عارضينا بث مباشر. فأول ما فزت على طول اتصلت لوالدتي إنزين وبشرتها بمرة. طبعا كلهم كانوا متجمعين ومستأنسين وكذا، والحمد لله كان مستأنسين كلهم لله الحمد.

0: عشان يوصل أنور وزملائه في الشركة لأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي مروا بمراحل كثيرة، بدأت من إنجاز عمان اللي حصلوا فيها على أفضل شركة طلابية من بين أكثر من 300 شركة طلابية من كل جامعات وكليات سلطنة عمان، ثم المنافسة في مصر اللي كانت أصعب بالنسبة لهم لأن فيها نخبة الشركات الطلابية العربية، وفي 3 أيام تكون مضغوطة بالاجتهاد والتجهيز لعرض مشروع الشركة ثم تقييمها وبعدها مرحلة الإعلان عن المراكز.
1: في البداية بخصوص مراحل إنجاز عمان، طبعا هي تكون تسجيل من الجامعة، هي بتسجل كلية تدخل إنجاز عمان. تبدأ المرحلة تأخذ مدة سنة موزعة على عدة مراحل. في البداية بتسجل كمسابقة وتعرض في الجامعة، بعدها تنتقل إلى مرحلة العرض في مسقط، فبتتأهل من 330 شركة، وكل سنة هي قاعدة تزيد هذه الشركات ما شاء الله، يعني كل سنة الطلاب قاعدين يشاركوا بأفكارهم بأشياء اللي عندهم. ففي البداية بيكون نفس التصفيات تقريبا، بيأهلوا من خلال عمل منصات قبل أو من خلال عمل مهام في منصة، من خلالها هم بيأهلوا هذه الشركات، فبيقلصوا العدد من 330 إلى 60 شركة. هذه 60 شركة بتكون متواجدة في معرض في عمان، مؤتمرات المعارض تكون هي في الأغلب في فترة رمضان، فبيكونوا متواجدين هناك لتقديم عرض بيعي للمستثمرين وللمحكمين اللي موجودين. فبيكون عليها تقييم، تقييم على البوث، تقييم على الأشخاص، على الكلام، على كل شيء بالتفصيل. من بعد العرض البيعي يتم التصفية إلى أفضل 15 شركة على المستوى سلطنة عمان. ففي هذه المرحلة هنا الضغط شوية بيزيد أكثر، بيكون الضغط إنه لازم نخلص ملف الشركة، لازم نخلص الملف المالي، الملف التسويقي، فكل مرحلة بيكون فيها ضغط أكثر من اللي قبل. طبعا خلال مرحلة أفضل 15 شركة مقسمة أيضا على 3 أيام، أول يوم تدريبات تجهيزات، ثاني يوم بيكون العرض البيعي بيكون في الركن الخاص بالشركة، وثالث يوم بيكون العرض الاستثماري والمقابلات. فبتكون في عرض استثماري للشركة، المبلغ الاستثماري والأشياء الثانية. بخصوص المقابلات بيكون بين محكمين، هم بدورهم بيحدد، أو هذه المقابلة هي اللي تحدد فوز الشركة وتأهلها. والله الحمد نحن تأهلنا كأفضل شركة على مستوى السلطنة. فبعد ما تأهل في إنجاز عمان ننتقل إلى مرحلة إنجاز العرب. هذه السنة كانت إنجاز العرب في مصر، فكانت عبارة عن 3 أيام. 3 أيام من الضغط من التعب، ولكنها جميلة صراحة هذه 3 أيام. طبعا 3 أيام موزعة، أول يوم كورشات في ستاربكس، في شركات فيديكس، ونفس الشيء ثاني يوم كان أيضا ورشات في MBI واللي هو نموذج العمل التجاري، وأيضا كان في ماستر كارد، وثالث يوم اللي هو أهم يوم. ثالث يوم كان عبارة عن في البداية عرض بيعي، لازم نعرض في الركن الخاص بينا عن منتجاتنا، منتجات الشركة والأسعار وكل شيء يخص الشركة والشركاء. من بعدها ننتقل العرض الاستثماري، ومن بعدها ننتقل على المقابلات، والمقابلات أيضا فيها أسئلة تخص العرض الاستثماري والعرض البيعي. ولله الحمد أيضا تأهلنا كأفضل شركة على المستوى الوطن العربي في إنجاز العرب ولله الحمد. طبعا شركة قشور هي عبارة عن شركة تنتج مادة اسمها الكيتوزان. هذه المادة نحن استخرجها من قشور الكائنات البحرية، جميع أنواع قشور الكائنات البحرية مثل الربيان والسلطعون والشارخ والأصداف واللوبستر وكل أنواع القشور. بناء على المادة الخام نحن سمينا شركتنا شركة قشور. طبعا هذه المادة عبارة عن بودرة بيضاء نانو بارتيكل صرف من أصناف البايوبلاستيك، تدخل في أكثر من 12 قطاع وأكثر من 3000 منتج مباشر وغير مباشر. من ضمن هذه القطاعات البلاستيك الحيوي، تنقية الماء، الزراعة، الأطراف الصناعية، نانو تكنولوجيا والأدوية. فكل قطاع مختص في مجال معين أو في حاجة معينة. فهذه نبذة عن شركة قشور وش المنتج اللي تنتجه. طبعا في خلال إنتاج مادة كيتوزان أيضا أنتجنا 3 مواد إضافية، منها البروتين والكالسيوم والكيتين، فصار عندنا 4 منتجات، وحاليا مستمرين في إنتاج منتجات أكثر من نفس الخط الإنتاج. استخداماته اللي هي تدخل مثلا في الأدوية كلزقات جروح، تدخل في الأدوية أيضا ككبسولات للمضادات الحيوية. من ناحية الزراعة تدخل كأغلفة للأطعمة بدل الأغلفة الصناعية والضارة، تدخل أيضا في الأسمدة. بخصوص البلاستيك الحيوي، بديل البلاستيك البتروكيميائي بنحوله لبلاستيك حيوي قابل للتحلل ما يضر بالبشر. بخصوص الأطراف الصناعية أيضا يستعمل في الأطراف، وبخصوص في الصناعات يستعمل كفلاتر لامتصاص غازات السامة، يستعمل أيضا كمادة إضافية في المواد السامة عشان تقلل ضررها. يستعمل فيه تنقية الماء، ينقي الماء من الملوثات ويجمعهم كما كان واحد، وأيضا أنتوا داخلين في قطاع النفط والغاز بهذه المادة.

0: إنجاز عمان وجائزة الإجادة الشبابية وإنجاز العرب من بين 12 دولة منافسة وهاكاثون ريادة وغيرها من الإنجازات الشخصية ومع الفريق، كانت حاضرة مع أنور وشركتهم قشور.
1: طبعا من الإنجازات اللي حققناها والله الحمد اللي هو أول إنجاز وكان هو الانطلاقة لنا إنجاز عمان، فوزنا كأفضل شركة طلابية والله الحمد. من بعدها قبل رحلة مصر بيوم الحمد لله فزت بإنجاز جائزة الإجادة الشبابية بتكريم صاحب السمو السيد اليزن، فحتى أجلت رحلتي عشان هذه الجائزة. وبعدها في نفس اللحظة لما رحنا مصر لله الحمد فزنا أيضا كجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي، منافسة ب 12 دولة. ومن غير المشاركات الثانية في الهاكاثونات، نفوز في هاكاثون ريادة فزنا كمركز الثاني كأفضل شركة، وهذه تقريبا أغلب الجوائز.
0: طموح أنور وزملائه في شركة قشور هو تسويق وبيع منتجهم في السوق المحلي، وأن يكون لهم مصنع خاص بالشركة مع تطوير المنتج والمشاركة به في مسابقات متخصصة في دول مجلس التعاون أو حتى عالمياً.
1: طموحنا الهدف من تأسيس هذه الشركة أنه نبغى نغطي نحن السوق المحلي بحكم عمان والدول المجاورة ما فيها أي شركة تنتج هذه المادة. عمان تستورد هذه المادة من الخارج بمبالغ تصل إلى أكثر من 50 مليون، الدول المجاورة أيضا تستورد هذه المواد، فليش ما نكون نحن بحكم المواد الخام موجودة معنا بكثرة تصل إلى أكثر من 400,000 طن ترمى سنويا، فليش ما نستغلها ونحولها إلى هذه المادة، بنفيد نفسنا وبنفيد البلد وبنفيد الدول أيضا المجاورة. فالهدف أنه ننشأ أول شركة وأول مصنع في عمان كشركة قشور تنتج هذه المادة الكيتوزان، فإن شاء الله راح نشارك في السعودية في مسابقة بيبان لعرض الفكرة أمام المستثمرين وأمام الناس اللي موجودة في المسابقة. طبعا هذه المسابقة تشمل أكثر من 120 دولة وأكثر من 1200 مشروع، هذه بتكون فرصة وانطلاقة أيضا لنا أن نقدر نبدأ هذا المصنع، وإن شاء الله بتكون بداية خير لنا وعلى الجميع بإذن الله.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز أنور بن أحمد بن ناصر البيماني الفائز مع فريقه بجائزة أفضل شركة ناشئة في مسابقة إنجاز العرب بجمهورية مصر العربية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

في حضرة النور وقدسية الضياء، ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء، لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء. في صباح الخير يا بلادي، نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. وصلنا في الحديث في الحلقات السابقة عن الحديث عن تاريخ عمان في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وتحدثنا عن ظهور أول المستوطنات البشرية في رأس الحمراء، في رأس الجنز، في السويح، في مواقع مختلفة من جنوب الشرقية ومحافظة مسقط، وتحدثنا عن أهم الآثار التي وجدت في هذه المواقع، وأهمها معدات وأدوات الصيد المختلفة، الصنارات، الخرز والأصداف اللي كانت تصنع، وأنواع أيضا من الحجر يسمى الحجر الصابوني اللي كان أيضا تصنع منه أيضا أنواع من الأقراط. نواصل حديثنا أيضا عن نفس الفترة اللي هي منذ 3400 قبل الميلاد. طبعا وجدت كثير من الأكواخ والمواقع اللي تعود لنفس الفترة، سواء في رأس الحمراء أو في السويح في جنوب الشرقية في جعلان بني أبو علي، أو في مواقع أيضا اكتشفت في رأس الحد ورأس الجنز. أورخت هذه المواقع كلها أيضا من ضمن المواقع اللي موجود، مثلا موقع اللي عثر عليه في رأس السويح بجعلان بني أبو علي أورخ إلى 3400 قبل الميلاد، ووجد في هذا الموقع بقايا ثلاث أكواخ دائرية شبيهة بموقع رأس الحمراء بمسقط. طبعا موقع رأس الحمراء بمسقط أورخ إلى 3400 قبل الميلاد. في هذا الموقع اللي هو السويح وجد فيه عدة مواقد للنار، يعني مواقد كان يشعل فيها النار، وثلاث خطوط من حفر استخدمت كأعمدة للأكواخ، والتي شكلت مخططا مستطيلا، يعني شكل من البيوت القديمة على شكل أكواخ كانت مستطيلة الشكل. وجد في الموقع أيضا كمية من عظام الأسماك، طبعا يدل على أن صيد الأسماك وأيضا الغذاء التغذي على الأسماك كمصدر أساسي للغذاء. وجدت قطاصات أو ثقالات اللي هي تستخدم في تثبيت الشباك في البحر، ووجدت أيضا الصنارات المصنوعة من الأصداف، مما يدل على الاستخدام الأسماك أيضا. وكانت أيضا الأسماك في هذا الموقع، يعني منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت الأسماك أيضا تجفف للاستخدام الداخلي أيضا في الموقع أو في مواقع أخرى تحمل هذه الأسماك وتصدر إلى مواقع داخلية داخلية عمان. أيضا من ضمن المكتشفات اللي وجدت، يعني ولها فترة طويلة جدا وقديمة، وجد قطع من أخشاب أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط. تربط هذه الورقة اللي هي من الحجارة أو من الأخشاب بخيط يسمح لها بالدوران في الهواء، وهذه هذه الأداة تصدر صوتا، وطبعا تعتبر أداة موسيقية هي، وهذه من أقدم الأدوات الموسيقية اللي اكتشفت في عمان، واكتشف منها اثنين مصنوعين من الحجارة في موقع رأس الخبة. يعني عثر على هذا الموقع لهذه الأنواع من الأدوات الموسيقية في الخبة في جعلان بني أبو علي، وطبعا تعود إلى فترة قديمة، الألفية الرابعة والألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني حوالي 3100 قبل الميلاد، أصبح هناك تغيرات كثيرة على مستوى مجان أو على مستوى الجزيرة العربية بشكل عام. وطبعا من ضمن هذه التغيرات بدأ إدخال نظم زراعية متطورة، وأيضا قامت المستوطنات حول الواحات وفي سفوح جبال الحجر. يعني بدأت المستوطنات الزراعية تظهر في عمان في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد أو 5100 سنة من الآن. طبعا الآثار اللي عثر عليها على الساحل أقدم، الآثار الساحلية مثلا موقد النار اللي عثر عليه، الموقد اللي عثر عليه في رأس الحمراء ل3400 قبل الميلاد، الموقع القديم جدا اللي عثر عليه في الوطي بمسقط يعود إلى 9000 إلى 8500 قبل الميلاد، الواحات الآثار اللي عثر عليها في الداخلية تعود إلى 3100 قبل الميلاد، وهي أقدم الواحات اللي عثر عليها في مجان بشكل عام. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا بدأت تقنية يعني صناعة الفخار واستخدام الفخار تظهر، وأيضا بدأت تقنية استخدام المعادن اللي هي طبعا معدن النحاس أيضا بدأت تظهر. أيضا تقنية صيد الأسماك بدأت تطور بشكل أكبر، بدأ تطور في استخدام وممارسة صيد الأسماك، وأيضا تقنية حفظ الأسماك. طبعا حفظ الأسماك سواء كان بالتمليح أو التجفيف أو التصدير للمواقع الداخلية بدأ يتطور في نهاية 2004 قبل الميلاد. وطبعا بدأ إنتاج النحاس منذ 3400 قبل الميلاد، وعثر على سكين نحاسي صغير في رأس الحمراء، وأيضا عثر على نحاس أيضا في موقع السويح شظايا من النحاس، وكذلك عثر على نحاس في موقع رأس الجنز بولاية صور، وعثر أيضا على نحاس في موقع وادي شاب، واكتشف طبعا كثير من معثورات النحاس في موقع وادي شاب بطيوي بولاية صور، عثر فيه على قطع من النحاس وبقايا دبابيس وأزاميل، كما تحولت صناعات الصيد التي كانت تصنع من الأصداف إلى النحاس. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ عمان القديم، خاصة خلال 2004 قبل الميلاد، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة لنكمل تاريخ عمان القديم بالتسلسل إلى أن نصل إلى بداية السنوات الميلادية. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

أغنية أرفض المسافة للفنان محمد عبده، كلمات بدر بن عبد المحسن. تخير لنا هذه الأغنية الشاعر أحمد السعدي متحدثا عن علائقه الوشيجة بذائقتها وجمالياتها وارتباطه بها بمعية رفاق مدرسته وطفولته.

هذه الأغنية بالتحديد تحمل ذاكرة مرحلة مهمة بالنسبة لي على مستوى الذائقة الشعرية والذوق العام للفن الخليجي في مرحلة المدرسة الثانوية بالتحديد. وأهم ما ارتبط مع هذه الأغنية بالذات هو باص المدرسة الذي كان يقول لنا جميعا احنا كمجموعة طلاب أصبحنا في المستقبل مجموعة أصدقاء ولنا علاقة في الشعر والكتابة. طبعا هذه الأغنية كتبها شاعر مهم من أهم الأسماء الشعرية التي نقلت القصيدة من مستوى إلى مستوى أعلى. في الجانب الآخر فنان العرب محمد عبده هو من أهم الأصوات التي قدمت الأغنية الخليجية ووجدت لها مصاف مكانة في مصاف الفنانين الكبار كالفن المصري أو الفن العراقي الفن الشامي. القصة الأهم في هذه الأغنية أن أقنعنا مجموعة شباب إحنا أقنعنا سائق الباص بعد محاولات أنه يضع الكاسيت في تلك المرحلة. وهذه المجموعة يعني تضم أسماء جميلة جدا وأسماء تحققت شعريا على مستوى السلطنة في الذاكرة مثل أبو وطن علي المخمري وسالم السليطني ومحمد الشحي وسعيد الشحي وعلي هلال وعبد الله السعدي ومجموعة كبيرة أبو عزوز عبد الله الفطيسي. في حين كنا نستورد الأغاني الشعبية المهيمنة في تلك الفترة من دولة الشقيقة دولة الإمارات كانت الأغاني هو السائدة في تلك الفترة. إنما محمد عبده وطلال مداح وعقاد الجوهر هذا المثلث الجميل الذي قدم الأغنية قدمها بمستوى أعلى وبذائقة سبقت أعتقد جميع دول الخليج بشكل عام. في الجانب الآخر كنا في مرحلة عشق تعتبر ومثل هذه الكلمات اللي كتبها بدر قدمت لنا ذائقة أفادتنا كثيرا في كيفية الاقتناع بما يأتي من بعدهم هؤلاء الناس وكيف ساعدتنا مثل هالأغاني في تقصي ما كنا لا نعرفه يعني عن المستوى الشعري الذي وصلت إليه الأغاني في تلك المرحلة. ارتبطت مع هذه الأغنية ولا زلت مرتبط معها إلى الآن.

كنا مع أغنية أرفض المسافة، كلمات بدر بن عبد المحسن، غناء الفنان محمد عبده، وقد تخير لنا هذه الأغنية وقدمها لنا الشاعر أحمد السعدي.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب.
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان ترحب بنجاح جولة المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان واتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي. طهران تؤكد أن الوساطة الباكستانية لم تفشل وتعرب عن أملها في أن تتقدم المفاوضات بشكل إيجابي. مقتل أكثر من 25 شخصا إثر هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفاع عدد ضحايا العواصف في ولاية أوتار براديش الهندية إلى 111 حالة وفاة. دعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرات التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بنبن. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين بربي قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجاة يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: استجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
4: صباح الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير. السبت 28 من ذي القعدة 1447 للهجرة، الموافق 16 مايو 2026. صباح الخير وصباح الأيام التي تبدأ بالأمل، صباح القلوب التي تؤمن أن للحياة وجها أكثر هدوءا كلما امتلأت بالمحبة والسلام. في هذا الصباح يوافق 16 من مايو اليوم الدولي للعيش معا بسلام، مناسبة تذكرنا بأن أجمل ما يمكن أن يتركه الإنسان في هذه الحياة أثر طيب، كلمة لينة، قلب يتسع للآخرين مهما اختلفوا. وفي سلطنة عمان يبقى السلام قيمة راسخة ونهجا مضيئا مضت به هذه الأرض الطيبة منذ عقود، حتى أصبحت صورة الوطن مرتبطة بالحكمة والاتزان والإنسانية التي تعرف كيف تصنع الأمان والمحبة. صباحكم سلام واطمئنان وأمان مستمعينا، وأهلا بكم في مساحة جديدة من يوم السبت وفي صباح الياسمين من الآن وحتى العاشرة. معكم عبر ناقل الصوت والإعداد مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي الإخراج عمار بن خالد البوشي.

وفي صباحات هذا اليوم نقول: ربما تتمنى الخير لغيرك وتفرح بحدوثه وكأنه يعنيك، وتجد بعد زمن أن ذات الأمر يتحقق لك بيسر، وربما تسعى لقضاء حاجة محتاج وتفرج كربة، ثم تجد أن الله يسخر لك من حيث لا تحتسب من يقضي حاجتك، وربما تسعى لبناء أحدهم وجبر خاطره المكسور، فيبني الله حياتك ويعلي صروحك، لتدرك بيقين أن الخير الذي يقدمه الإنسان بصدق وطهر وحسن نية يعود إليه، أو بالأحرى طال الزمن أو قصر سيكون له مردود من ذلك. وأن تتقبل وجهات النظر المختلفة دون أن تؤمن بها، أن تسمع الآراء المتباينة بحثاً عن الراجح منها، أن تكون مرناً مع الاختلاف دون فقدان الاحترام، أن تمتلك القدرة على بناء أراضي مشتركة رغماً عن كل شيء، أن تكون الحكمة ضالتك في كل أمر، ذلك هو النضج. وللصادقون الذين تطمئن النفس لهم، الذين يتجلى صدقهم على صفحات وجوههم وبين طيات حديثهم وفي حكايات أعينهم، الذين ينطقون بما يشعرون ويفعلون ما يقولون ولا يتلونون ولا يتغيرون لإرضاء أحدهم، ويقدمون أنفسهم دوما كما يكونون، هؤلاء يحملون نورا نقيا صافيا في زمن مليء بالأقنعة، ولا يدرك قدرهم وقيمتهم إلا أمثالهم الصادقون. قيمتك لا تكتسبها من ماديات وممتلكات وقشور تحيط نفسك بها، ولا من أسماء وألقاب. قيمتك الحقيقية تتجلى في جوهرك الإنساني الصافي الذي تحمله في أعماقك، في أخلاقك وشمائلك، في قيمك السامية ومبادئك، في مدى أن تكون نافعاً في هذه الحياة، وما سوى ذلك لا معنى له. استعد بالله من أن تكون الأنوار مضيئة من حولك وداخلك مظلم، من أن تحيط بك الأزهار والحقول الغناء وأعماقك تشكو الجدب والجفاف، وأسأله أن يجعل الحياة طيبة تتدفق كينابيع المياه العذبة في داخلك، فهناك مصدر سلامك وهناؤك وطمأنينتك. من وهب الحكمة سيدرك أن هناك صمت يحمل الكثير من الكلام، وهناك كلام لا معنى له، وسيعرف متى يطلق كلمته متى يمسكها. سيدرك أن الإقدام قد يكون عزيمة وإرادة، وقد يكون تهور وحماقة، وسيعرف متى يقدم خطوته ومتى يؤخرها، متى يقدم خطوته ومتى يؤخرها. سيترفع عن ما لا يستحق، وسيختار معاركه بعناية. أن تحمل نفسا غنية ترى أن الخير يتسع للجميع، وأن النجاح يحتوي الجميع، وأن رزق الله واسع لا ينفد. نفسا طيبة ترى أن الكل يستحق أن يحظى بحياة هنيئة يحفها السلام. نفسا نقية لا تتمنى السوء لأحد ولا تسعى بالشر لأحد. إن لم تنفع لا تضر، وإن لم تعطي لا تمنع. أحترم من يختار كلماته بعناية ويصون لسانه عن رديء القول، فلا ينطق إلا بكل خير، ولا تسمع منه إلا طيب الكلام. أشعر بأن في المقام الأول قد قام باحترام نفسه، وتلك مرتبة من مراتب الذوق يدركها أهل الرقي جيداً. وفي داخلي يقين
ودائما نقول في كل درب تمضي فيه، وفي كل أمر تطلبه، وفي كل أمل ترجوه، وفي كل جهد تبذله، بأن النتائج بيد الله وحده. فإذا أكرمك بالتوفيق هيأ لك الأسباب وفتح لك الأبواب وأعطاك بيوفر بلا حساب، وإذا وهبك البركة جعل بذرتك الصغيرة تتحول إلى مزرعة كبيرة مليئة بأطيب الثمار، وجعل خطوتك اليسيرة تأخذك إلى أجمل المسارات والأهداف. كن مطمئنا للشخص الذي يمتلك رقابة ذاتية واستحضارا لله في أقواله وأفعاله، فهو يحمل في داخله ميزانا عادلا وبوصلة صادقة. فالضمير الحي رقيب حاضر على صاحبه، يجنبه الميل ويبعده عن الأمور الذميمة، ويدعوه إلى الخير والمبادئ السليمة والأخلاق القويمة. من هنا تعانق الرضا. تعانق الرضا أيها الإنسان والمستمع عندما تتقبل أن الحياة بطبيعتها مد وجسر، وإقبال وإدبار، وأيامها بعضها لك وبعضها الآخر عليك، وفيها من اللحظات الضاحكة والباكية والهينة والثقيلة. والحكيم يدرك ذلك جيدا، فلا يفرح كثيرا إن ابتسمت له، ولا يحزن إن عبست له، فهو يستحضر إنها متغيرة دوما ولا دوام لها على حال، فهذا ديدنها الثابت. وتذكروا أن الطباع الراسخة في تكوين شخصية الإنسان تظهر رغما عنه في أخلاقه وتعامله بوعي أو دون وعي منه، ولا يستطيع أن يخفيها عن ذلك. كما يقول الشاعر: وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخيا ما أتى أم تساخيا. ويقول الآخر: متصنع الطيب لا يمكن أن يجيء طيبة، يتعب من الطيب ويعود على طبعه. لذلك دائما مستمعينا عليك أن تدرك أن لكل شخص اهتماماته وتفضيلاته واختياراته وهواياته ومجالاته التي يهوى التحليق فيها بكل إقبال وحب، وليس شرطا أن تكون متوافقة مع ما تحب، إلا أنه من مبادئ الذوق أن تحترمها، أن تحترمها احتراما له، ولا تقلل منها بشكل أو بآخر، وذلك سمة لأصحاب الطبع الراقي. أؤمن بالارتباط الوثيق بين ما يستقر داخل الإنسان وما يظهر على قسمات وجهه، فإن الوجوه تنطق بما يكمن في الأعماق، وهي كالكتاب لا يتمكن من قراءتها إلا عين بصيرة تمتلك الفراسة. لو تأملت سترى الأنقياء الصادقين يحملون وجوها مشرقة تشبه نفوسهم فياضة بالخير والنور. اختر المقربين أو المقربين منك بعناية، لذلك اقترب من يفتحون نوافذ النور على روحك ويبددون عنك ركامات الظلام، وتشعر بقربهم بالإنس الصادق والطمأنينة الهادئة والألفة النقية، من يخبرونك بأن الحياة رحبة وفيها متسع للآمال. وابتعد عن من يقضون مضجع سكينتك ويربكون فؤادك، ولا تشعر بصفائهم الخالص، ولا تجد بينك وبينهم تناغما، ومن يضيقون الأرض الفسيحة في عينيك. واختر دائرتك بعناية، فإن المرء يتأثر بالمقربين منهم.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير، وصباح العيش معا بسلام، والذي لا يبدأ من القرارات الكبيرة، يبدأ دايما من الإنسان نفسه، من تفاصيل اليومية الصغيرة اللي أحيانا ما ننتبه لها لكنها تصنع فرق كبير في حياة الآخرين. أحيانا يكون السلام، وإحنا قاعدين اليوم نحتفي باليوم الدولي للعيش معا بسلام، يكون السلام لما تختار كلماتك بلطف رغم غضبك، انك انت تكون متضايق ولكنك قاعد تختار كلماتك بعناية، انك تستمع لشخص من دون ما تقاطعه او تتقبل اختلاف شخص عنك من دون ما تسخر منه او تقلل منه. احيانا السلام يكون في بيت ما ترتفع فيه الاصوات، في ام تحتوي ابنائها بالحوار، في اب يجعل الامان حاضر في اسرته. قد يكون السلام في الطريق لما نلتزم بأخلاقنا مستمعينا أثناء القيادة، في العمل لما نحترم جهود الآخرين وما نقلل منهم، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن يكون الإنسان أيضا مصدر للسلام لما يختار أنه ما يجرح وما ينشر القسوة أو الكراهية أو البغضاء أو الأحكام السريعة على الناس الثانيين. أحيانا أبسط صور السلام أنك تبتسم أو أنك تعتذر أو أنك تسامح أو أنك تعطي أو تمنح إنسان شعور بأنه مفهوم ومقدر وله قيمة وذات قيمة. السلام الحقيقي ما يعيش فقط مستمعينا، ما فقط أنك تعيش في الدولة فيها سلام، ولكن أيضا لابد أن المجتمعات في ثقافتها في تعاملها أنها تنشر هذا السلام لينعكس أيضا على الدولة نفسها، الإنسان نفسه يترجم ذلك. يا ترى إيش هي الطريقة أو التي يتعامل بها الإنسان مع من حولهم وتشعرهم بالسلام؟ خبرونا على 2469 2469 8151 للمشاركة. إيش أبسط تصرف اليوم تشعر أنه قادر على نشر السلام والمحبة بين الناس في حياتنا اليومية؟ أبسط حاجة على 7242 2009 للواتساب، وعلى 2469 8151. نرجع لكم بعد عناوين الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: في صحيفة عمان اليوم السبت 28 من ذي القعدة 1447 للهجرة الموافق 16 من مايو 2026، دعوات لضمان أمن مضيق هرمز واستقرار الإمدادات، تحركات دبلوماسية واسعة لاحتواء تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والملاحة العالمية. ومسقط ترحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير مرتبط بالأزمة اليمنية. عمان تؤكد حضورها الاقتصادي في منتدى قازان الدولي بروسيا. إصدار أكثر من 290 ألف جواز سفر و81 ألف بطاقة شخصية في 2025. أسياد تدشن ناقلة النفط العملاقة ببدبد بدبد وتعزز حضورها العالمي. منتخبنا لألعاب القوى يحقق 3 ذهبيات وفضية في دورة الدوحة. سلطنة عمان ترفع مخصصات الغاز لمحطات الكهرباء إلى 25% من الاستخدامات المحلية. الأكاديمية السلطانية للإدارة تعزز التعاون المعرفي مع الجمعية البريطانية العمانية في لندن. والأولى من نوعها في العالم، مستشفى الجامعة يجري دراسة مقارنة للوصول إلى علاج آمن للأرق. ودراسة ترصد فرص تطوير الزراعة المستدامة في بركة الموز. صحي الظفار تحتفي بكوادر التمريض وتطلق منصة مهنية داعمة. ملتقى بالسويق يستعرض التحول الرقمي في الخدمات الإسكانية. إصدار أكثر من 290 ألف جواز سفر و81 ألف بطاقة شخصية في 2025، مسقط تتصدر الجوازات وشمال الباطنة الأعلى في البطاقات. وأقل المحافظات إصداراً كانت محافظة الوسطى. 16 شركة طلابية تستعرض مشروعاتها في بوصلة ريادية. تقنية صحار تحقق إنجازا أكاديميا بانضمامها إلى مبادرة 12 مايو العالمية. دعوة إلى وضع أطر تربوية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. مختصون يحذرون من ظاهرة الاعتماد المعرفي وتراجع قدرات المتعلمين. جمعية ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار تكرم شركاء التمكين. ومبادرة تبرز مواهب الأطفال ذوي الإعاقة بشمال الباطنة. وتكريم المعلمين المجيدين بمحافظة مسندم. وتقنية صور تختتم حملة كفأ لتمكين ذوي الإعاقة. وفي ملحق عمان الاقتصادي مستمعينا، لتقديم حلول لوجستية متكاملة على مستوى عالمي، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة بتبت. الذهب عند أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. هذه كانت مستمعينا أبرز الأخبار والخبر كذا البارز أيضا في الاقتصاد. أغلى سعر للأغنام 200 ريال وللأبقار 750 ريال، بدأ أولى هبطات عيد الأضحى بسوق بهلا. هذه محطاتنا لليوم في صحيفة عمان مستمعينا مع هذه الأخبار. ودائما نقول في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للتعايش الدولي بسلام مستمعينا، أو للعيش بسلام، نقول أن هذا الصباح دائما يتسع للإنسان ومن الإنسان للإنسان. فالسلام لا يعني فقط غياب الحروب، بل يعني أيضا أن نعيش بقلوب أكثر رحابة وبكلمات أكثر لطف وبقدرة أكبر على احتواء بعضنا مهما اختلفنا. وفي سلطنة عمان يبقى السلام قيمة راسخة ونهجا مضيئا عرفت به هذه الأرض الطيبة عبر تاريخها، حتى أصبحت اليوم نموذجا للحكمة والاتزان ومد جسور التفاهم بين الشعوب. ونقول دائما أن السلام الحقيقي يكون في بيت يخلو من القسوة، في صديق يعرف كيف يستمع، وفي طريق نلتزم فيه بأخلاقنا. فالعالم يحتاج إلى السلام، ولكن الإنسان أيضا يحتاج إلى أن يشعر بالسلام في يومه العادي. فأهلا بكم في وطن وبلد السلام.

وفي هذا اليوم الذي يحتفي فيه العالم مستمعينا بالعيش معا في سلام، تقف سلطنة عمان اليوم لا بوصفها وطنا يتحدث عن السلام، بل وطنا عاشه نهجا ومضى به أثرا ورسالة. هذه الأرض التي عرفت منذ فجر نهضتها أن قوة الأوطان لا تقاس بالصوت المرتفع، بل بالحكمة وبقدرتها على أن تكون مساحة للأمان وجسرا للتفاهم وقلبا مفتوحا للعالم. عمان التي رسخ السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في وجدانها أن السلام ليس موقفا سياسيا عابرا، بل قيمة حضارية تبنى عليها علاقة الإنسان بوطنه وبالعالم من حوله، حتى أصبحت سلطنة عمان تحظى باحترام دولي واسع وتقدير عالمي لدورها المتزن في نشر الحوار وتقريب المسافات بين الشعوب. وها هي عمان اليوم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، تمضي بثبات نحو نهضة متجددة يحمل في جوهرها الإنسان وفي رؤيتها المستقبل وفي نهجها ذات السلام الذي عرفت به عمان عبر التاريخ. عهد يتقدم بخطى واثقة يبني لعمان مكانتها الحديثة بعقل يؤمن بالتوازن وبروح ترى أن التنمية الحقيقية لا تقوم على الاستقرار ولا تزدهر إلا في وطن آمن مطمئن. ومنذ تولي جلالته مقاليد الحكم والمشهد العماني يمضي برؤية واضحة نحو التحديث والتطوير في الاقتصاد وفي تمكين الشباب وفي بناء الإنسان وفي تعزيز حضور عمان إقليميا ودوليا بوصفها دولة تؤمن بالحوار وتحمل خطاب يتسم بالحكمة والاتزان. إنها عمان التي لم تتغير مبادئها لكنها تتجدد في أدواتها وطموحاتها، تواصل صناعة مستقبلها بثقة تليق بتاريخها ومكانتها في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من التحولات والتحديات. تبقى سلطنة عمان ماضية بثباتها المعهود، تحمل للعالم صورة الوطن الذي اختار أن يكون قريبا من الإنسان ومن السلام ومن كل ما يصنع للحياة معناها الأجمل. لذلك حين نتحدث عن السلام في عمان فنحن لا نتحدث عن مفهوم نظري، بل عن وطن جعل من السلام أسلوب حياة ومن الحكمة طريقا ومن الإنسان

0: رجعنا لكم مستمعينا، ويسعد ربي صباحكم بكل الخير. تحية لكل اللي قاعدين يتواصلون معنا على 72 442 0009 لبرنامج واتساب برنامج أو إذاعة الشباب. بإمكانكم أيضا تشتركون في قناة إذاعة الشباب في الواتساب وتتابعون كل جديد. مستمعينا، إيش أبسط الأشياء اليوم اللي ممكن الشخص يعملها وتكون مصدر سعادة وسلام أيضا للناس اللي حوله، أو تصرف تحسون أنه قادر على نشر السلام والمحبة بين الناس في حياتنا اليومية؟ أبسط حاجة ناخذ مكالمة على 2-4-6-9-8-1-5-1. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله. صباح النور الوالد بقيصر. طيبة، طاب حالك، والله موجودة.
1: مشكورة على الكلام الذي يرفع فيه عنا، الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية.
1: جزاك الله خير ومسعيد، ما قصرت.
0: الله يسعدك.
1: بعد أفادة ما قايتنا، ما كنا مواطنين.
0: الله يعطيكم العافية، أنتوا أهل البلد وأنتوا عمانيين،
1: والحمد لله
0: والاهتمام السامي كله موجود في كل مكان.
1: الحمد لله، سمعنا الثقافة والعلم والحكمة من عندك كله قبتي اليوم، الحمد لله. وفي قلوبنا شكينا هذا الكلام الطيب عندك.
0: بارك الله فيك الوالد بقيصر.
1: الله فيك. الله
0: طمني عنك وعن حالك، كيف القيض معكم؟
1: الحمد لله، بعد شوي، حبة
0: ما شاء الله. الأجواء طيبة يعني في قريتين في ولاية إسكي.
1: إن شاء الله قايل القيض والعيد، الحمد لله على الفرح والسرور والأمن والأمان.
0: آمين يا رب.
1: قايلنا المعظم حفظ الله ويراه إن شاء الله في كل يوم وليلة، إن شاء الله كل أيام.
0: آمين، الله يحفظ إن شاء الله يبارك فيه.
1: حالكم طيبين على المدة؟
0: طيبين. طاب حالك.
1: من زمان ما أهل.
0: اي، من زمان ما سمعناك. ما
1: انا كل اسبوع الحمد لله عندك، كل اسبوع
0: انا ما موجوده. صحيح.
1: لا لا،
0: بارك الله فيك ان شاء الله.
1: تحياتي على بدر الفير وابو سلطان من العين وكل الاصدقاء، وابو هذا الهشام والفتحي، جميع الاصدقاء،
0: صاحب السلام
1: وخليفه الرحبي وخلفان العامري، كل انسان عني، والشيخ عبد الله المشرفي وعمر العريمي وعلي ابو علي خاطر،
0: علي خاطر النجادي. نعم، سعيد سعيد بن عزيز من وادي المعاول يسلم عليك.
1: عليك السلام، والله يسلمك بخير. زرناه مسكين، جزاه الله خير.
0: الله يسلمك يا رب، الله يسعدك يا رب ان شاء الله.
1: بينا نسلم واسمعنا هذا الكلام الطيب منك.
0: بارك الله فيك. بارك
1: الله يزيدك. الله يزيدك من العلم ان شاء الله.
0: امين، وياك يا رب الوالد بقيصر.
1: في كلامك كله في الخير هذا. نعم.
0: نتعلم منكم الوالد بقيصر، بارك الله فيك.
1: هينا وفرحنا وهينا وفرح.
0: لا والله، العين ما تعلى على الحاجة بطال عمرك.
1: شياب، احنا ما متعلمين.
0: انتوا الأساس، ما نستغنى عنكم.
1: جزاك الله خير إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله يا رب يسلمون عليك. على فكرة كل المستمعين، خليفة يسلم عليك سلام كثير، خليفة الرحبي.
1: سلم عليه.
0: صاحب السلام سالم.
1: أحسنت من كلامك، طيب أحسنت.
0: بارك الله فيك، شكرا الوالد بقيصر.
1: الله ورعايته
0: وداعة الرحمن، الله يسعدك.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بصحة وسلامة أكيد. إن شاء الله بنسمع حسك وصوتك في الأيام الجاية.
1: الحمد لله.
0: وداعة الرحمن. طبعا تحية للمستمعين، ونقول خليفة الرحبي يقول تحية لجميع المستمعين، ولا يعقوب بن مسلم يقول له يا ولد الأصول سلام يوصلك قدرك ما ينقاس، اسمك على العز والطيب مرفوع، ومواقفك تشهد وفعلك ما ينطاس، الله يزيدك عز ويرفعك فوق، تبقى على طول للطيبين نبراس. يا سلام، حلو لما الواحد يلاقي صديق كذا يعني يشيله على كفوف العز. تحياتنا لك. أيضا يقول سعيد بن عزيز من وادي المعاول يقول صباح الخير، السلام عليكم. تحية لك مشاعل وللمخرج عمار، يقول أنا أسمعكم من المذياع، جالس هنا أسقي فلج، الفلج من الساعة 7 صباحا إلى وقت الظهر، وأسمع البرنامج من المذياع مخذنا معي، والأجواء باردة، زقزقة العصافير والطيور، وروائح الصباح التي تعطر المكان. يا سلام، احنا نغبطك على المكان اللي انت قاعد فيه. يسعدك ربي إن شاء الله. أيضا تحية لكل المستمعين فايز العلوي وبصورة لجلالة السلطان، يقول عندما تجتمع السواعد تبنى الوطن، وعندما تجتمع القلوب تخفت المحن. الوطن شجرة طيبة لا تنمو إلا في تربة التضحيات وتسقى بالعرق والدم. الكرامة الشخصية ليست مهمة بل كرامة الوطن وأولوياته أولوياته. صباحكم صباح سلطنة عمانية تعتلي هامات الشموخ والفخر والأصالة والتاريخ العريق بخطوات سياسية حكيمة ثابتة عبر نهضة متجددة يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. دام عزك يا وطن، الأمن والأمان عمان. تحياتنا لك يا فايز. وإحنا نقول دائما يعني بمناسبة اليوم الدولي للعيش بسلام، إيش أبسط حاجة ممكن تسويها وتشعر أنها تساهم في نشر السلام؟ نأخذ مكالمة. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا يوسف.
2: كيف الحال؟ طيبين؟
0: طيبين. طاب حالك؟ كيف أمورك؟
2: الحمد لله بخير وعافية. صبح عليك وعلى جميع مستمعين إذاعة الشباب، ونتمنى لهم كذا دائما أيام مليئة بالهمة والنشاط والسعادة. وفي الحقيقة أنا سعيد بسماع صوتك عبر الأثير وسمعت مكالمة العم قيصر، كذلك وجه له تحية ما شاء الله عليه دائما من المشاركين معكم.
0: الله يسعدك يا رب. إن شاء الله ما شاء الله. أصلا المشاركات هذه وسماع أصواتكم في حد ذاتها تثلج صدورنا وقلوبنا.
2: والله حلنا الشرف المشاعر بمشاركة معك في إذاعة الشباب، وكذلك حن دائما نفخر بأن إذاعة الشباب هي الأكثر استماعا معنا في السلطنة. يعني
0: الله يسعدك
2: على نجاحكم أنتوا، يعني
0: واجب واجب. وأيضا حضوركم أنتم في البرامج ومشاركاتكم ومتابعاتكم الطيبة. كلمنا يوسف، إيش أبسط حاجة ممكن الإنسان أو تصرف ممكن أنه يعمله ينشر السلام لمن حوله؟
2: إذا أبسط تصرف أنه تلاقي يعني صاحبك ابتسامة وتسلم عليه. دائما لما تكون أنت في المجتمع تحصل ناس جالسين في مكان، زميلك حصلت في مكان معين، سواء صديق دراسة اللي يكون يعني المجتمع اللي حولك، تحصلهم دائما تبدأ معهم بابتسامة وسلام. هذا يزرع المحبة ما بينكم أنتوا، يعني ما بينكم يعني جميعا. تحصل الواحد دائما يلاقيك يعني بروح مرحة، يعرف إنه ما شاء الله يعني أنت دائما إنسان مبتسم وتسلم. بغض يعني بعض الناس تحصله كذي وجهه يعني مثلا حنقول مثلا مكشر أو كأنه زعلان، فتحس ان الناس يعني خاطرهم شيء. البعض ما يقول لك والبعض يتكلم يقول لك ليش يا فلان، لكن دائما لما تكون انت تلاقي الناس بابتسامه وتسلم عليهم وتعطيهم الكلمه الطيبه والعبارات الحلوه، هذا الشيء اكيد انه يزرع المحبه بينكم.
0: الحمد لله. مثل ما الحين علي خاطر النجادي ايضا يقول الاخ يوسف، رديني نموذج رائع للصديق الوفي الذي ينشر الالفه والسلام والمحبه اينما حل، ويوجه لك التحية.
2: تحياتي أيضا على خاطر مجال ما شاء الله عليه، دائما كلمات رائعة وكلمات جميلة، وأنا صراحة يعني افتخر بهذا الشيء، يعني صراحة شهادة أنا أعتز فيها الحقيقة. دائما على خاطر كلمات طيبة وعبارات حلوة وجميلة ومفيدة في نفس الوقت.
0: بارك الله فيكم، كملين لجهود بعضكم البعض، الله يسعدكم.
2: أكيد أكيد أختي مشاعل، ومثل ما خبرتك وتكلمنا في الموضوع أن دائما إشاء السلام والابتسامة الكلمة الطيبة الهدايا اللي يقدموها الناس ما بينهم، التسامح العفو حسن الظن بين الناس، كل هذه الأشياء تصنع سلام ومحبة. ومثل ما يعم السلام في وطننا الغالي، نتمنى أن دائما نسمع السلام يعم في العالم أجمع.
0: اللهم
2: آمين. إحنا ما غريبين عليه أختي مشاعل، إحنا دولتنا دولة مسالمة، والله يحفظ حكومتنا الرشيدة، والله يحفظ السلطان هيثم، وإن شاء الله دائما

0: صحيح، بارك الله فيك صاحب السلام سالم، الله يسعدك يا يوسف.
1: الله يسلمكم جميعا.
0: وداعة الرحمن. رسالة تعلي خاطر نجادي يقول: بين قول وفعل تتمايز الأرواح وتنكشف المعادن. هناك من إذا تحدث أزهر الكلام على شفتيه، وإذا فعل ترك في طريق أثرا وكأنما قد نثر على جانبيه الورد. وهناك من لا يملك إلا أن ينثر الشوك فيجرح القلوب بدل أن يداويها ويزيد الوجع بدل أن يخففه. هناك من يزرع الأمل في النفوس المتعبة بالرغم من تعبه، يربط على كتف الحياة ويفتح في جدار الواقع الأليم ثغرة صغيرة يتسلل منها النور. وهناك من يسكب اليأس في القلوب ويطفئ المصابيح ويخنق آخر بصيص أمل، كأنه لا يريد للناس أن يروا غير الظلام. ما أحوجنا اليوم إلى أولئك الذين رغم ما يواجهونه من الحياة وقسوتها وتحدياتها، فهم لا يكتفون بالكلمات الجميلة بل يجعلون من أفعالهم جسورا للرجاء، ومن حضورهم طاقة للحياة، ومن مواقفهم شهادة أن الخير لا يزال ممكنا وأن النور لا يموت مهما اشتد الليل. فلنكن ممن يزرعون الأمل لليأس ويضيئون لا يطفئون ويرفعون لا يكسرون، فالكلمة قد تكون وردة والفعل قد يكون وطنا من الطمأنينة. شكرا لك يا علي خاطر النجادي. أيضا رسالة من ولاية مصيرة، تحية لك يا منصور البلوشي، كيف الأجواء في مصيرة حاليا؟ أهلا وسهلا بخالد العاصمي وأيضا فاطمة عيد خلفان البحروقي. أم غيث تقول: اختصرت على نفسي الكثير أو اختصرت على نفسي الكثير حين أيقنت أن الدنيا تؤخذ بالذكاء للجهد. كم من جهد سعى إلى إرضاء الخلق بكل جوارحه فلم يرى منهم جزاء ولا شكورا، ثم يأتي من لم يجتهد عندهم فيقدرونه حق التقدير. والحق أن طبيعة النفس تميل إلى الذكي أكثر من المجتهد، وذلك يسري غالبا في جميع شؤون الحياة. طيب يا فاطمة، كيف ممكن إحنا نكون مصدر أيضا سلام لمن حولنا؟ أبو أحمد يسعد ربي صباحك. محمد الزجالي يقول: يعطيكم العافية على البرامج المقدمة من إذاعة الشباب، أينما وجد الحب والاطمئنان وجد السلام. يا سلام، أهلا بكم مجددا مستمعينا في صباح الياسمين. ورسالة تقول: طبعا في فعالية شكلها، أي يقول: ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن منورين، ونقول: العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة مفيدة للجسم، دمتم سالمين. هذه مقتطفات من مشاركتنا احنا فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي شمال الشرقية. اليوم مسير بين البساتين والسهول والنخيل والأشجار والأودية والبيوت القديمة، وفي بلدة الغريم بوادي عندام. صباح اليوم وتحياتي لكم، متابعكم ناصر بن محمد الزيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية. يعطيكم العافية وأجواء جميلة حقيقة. ناخذ مكالمة ومشاركة. ألو، صباح الخير.
2: صباح النور يا أم تيمون، حالك؟
0: يا أهلا وسهلا، صباح النور والسعادة.
2: كيف حالك يا أم تيمون؟ ما أخبارك؟ بخير.
0: طيب الحمد لله، عاش من سمع هالحس.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية والعلم المجيد إن شاء الله.
0: وياكم العم جمعة، كيف صحتك؟
2: الحمد لله أنا طيب خير والله، سعدت بهذا التواصل معك يا أم تيمور.
0: وإحنا أسعد بسماع صوتكم حقيقة ومشاركتكم في البرنامج، والله صار لك مدة ما شاركت.
2: إيه نعم صحيح، شاركت معهم سعيد يوم الخميس الماضي.
0: أيوة، عسى المانع خير من هالانقطاع، إن شاء الله ما زعلان.
2: لا والله ما زعلان، لكن الأعمال هي اللي تشغلنا عنكم يا أم تيمور.
0: الله يسعدك إن شاء الله ويقويك العم جمعة.
2: وتوعاد ايام قيض، كيف تعرفي يعني رقيه وطلعه وهبطه.
0: اي لازم
2: ما من بدا.
0: صحيح، يعطيك العافيه.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه، واشكر يوسف الرديني وعلي خاطر النجادي على هذا الاطلاعات وعلى هذا الكلام الطيب، والعم ابو قيصر وناصر زيادي وكلهم يعني اصدقاء الاذاعه، صار لي فتره يعني ما سمعتهم ويغردوا، وانا الحمد لله اشكرهم وانا بخير وعافيه الحمد لله.
0: الله يسعدك ان شاء الله يا رب، وهم اكيد يسلمون عليك بنفس التحية والسلام.
2: الله يسلمهم بخير والله يبعد عنهم عن سوء المكروه إن شاء الله.
0: آمين.

0: يا رب. خبرنا العم جمعه.
1: تفضل يا ام تيمور.
0: زاد فضلك ان شاء الله بالخير،
1: الله.
0: ما تقدمك، ولكن اليوم نتكلم، يعني احنا نشارك العالم اليوم العالمي للعيش بسلام.
1: نعم.
0: ايش ابسط حاجه ممكن الانسان يعملها ليعيش بسلام في مجتمعه، مع جيرانه، في حياته، في بيته؟
1: يا ام تيمور، الانسان دائما يحاول يكون طيب مع جميع شرائح المجتمع. اولا باخلاقه، ثانيا باحسانه، ثالثا يعني بتواصله مع الناس وابعاده عن جميع المشاكل. هو اللي الناس تتحببه، افعاله الطيبه هي هو الانسان اللي يجيب له السلام. يعني تو انا اذا جيت اشوف انسان طيب وخلوق ويساعد الناس ودائما يحب يتبعد عن المشاكل، اقول ان هذا انسان طيب واحب اتقرب منه دائما. لكن شوف الانسان دائما انه يعني يلقي نفسه في التهلكه ويلقي الناس كذا في التهلكه، فهذا الانسان اعتبر ما يريد السلام، يريد المشاكل. لكن الانسان اللي يحب السلام دائما يحب يصلح شيء بالامور الطيبه، بالاخلاق الحميده وبالاسلوب الطيب، هو اللي يجعله ان الناس تحببه، هو اللي يجعل الناس تنصيه. اذا فاتح قلبه وضميره طيب وزين عند الناس، هو الناس اللي تحبب. ما يحبب نفسه يا ام تيمور الا افعالك طيبه.
0: صحيح.
1: ايوه، فانت اذا كنت افعالك طيبه واخلاقك زينه فانت محبوب لكل الناس، والكل يريد يشاركك، والكل يجي يعني يتقرب منك بهذه الافعال. انت تصير معهم يعني بتقول مفشي للسلام، وتريد تعطي الناس الاحساس الطيب، وان انا ابعد نفسي وابعد الاخرين وابعد بلدي عن المشاكل وتعيش سلام وامن. هذا يا ام تيمور.
0: الله يسعدكم ان شاء الله، وما لقينا منكم الا السلام والطيب يا العم جمعه.
1: ونحن كذلك يعني بعد ان نتذكر ايام ترانيم الصغار والانشاد،
0: الله
1: يعني بعد الذكرى معنا يا ام تيمور.
0: تصدق العم جمعه من تقريبا اسبوع التقيت ب فتيات من ذوي الإعاقة، كفيفات، فكان يقولن إن إحنا دائما كنا نسمع برنامج إذاعة الشباب في رمضان، نجم الإنشاد، تقول لدرجة إن أختي كانت ترفض إنها تطلع معانا مشوار بس لأنها تريد تتابع برنامجكم نجم الإنشاد، وكانت تستمتع به. فلما تسمع أنت بعد هذه السنوات يعني هذا الثناء وهذا أن الناس تتذكر برنامج، يعني تتأكد أنك أنت تركت حاجة فيهم أو لامستهم. وحتى
1: طيب يا أم تيمور.
0: الحمد لله. طيب. الحمد لله، كله من فضل الله سبحانه وتعالى، دعمكم، حضوركم، وجودكم.
1: وكذلك انتو يا ام تيمور، انتو ما قصدت انت وجلال واستاذ عفرة والكل من شارك واستاذ عابدين، يعني ما قصدتوا في هذا البرنامج. اقول لك انا ريتو عندي الفيديوهات لازم تحفظ من ذاك الزمن. يوم من الانشاد الرابع والخامس انا محفظ الموجود عندي.
0: وعلى فكره يعني يمكن ذكر شيء بالشيء يذكر، من ضمن معايير ايضا كانت المسابقه المتقدمه، طبعا للي يوصلوا للمراحل المتقدمه، انه يختاروا انشودة فيها سلام، فيها محبة، فيها ايضا هذه القيم الحقيقية للأوطان ولعمان وغيرها. يعني كان برنامج ما بس فقط نسمع أصوات جميلة، ولكن كان ايضا في أثر حقيقي كنا نتركه مع المشاركين بلجنة التحكيم والمتابعين من الدول العربية. فشكرا لكم على حضوركم وعلى وجودكم، ونقول دائما أنتم السلام أينما حللتم وكنتم.
1: امين وياك يا ام تيمور. هل هناك نيه بارجاع هذا البرنامج مستقبلا؟
0: الله اعلم.
1: الله العليم. نعم. الله العليم. نتمنى ذلك ان شاء الله، او يكون برنامج مناسب له يا ام تيمور.
0: كل خير ان شاء الله يا ربي. كل خير.
1: صدق مشكور، جزاك الله. تحياتي لك وتحياتي لعمار، حياكم الله. مع
0: صاحب السلام سالم وداعت الرحمن.
1: حياك
0: الله. حياك الله. تحية لكم مستمعينا. يعني اليوم لما نتكلم، يعني قبل ما نروح لعناوين التاسعة، لما نتكلم عن السلام وإحنا نعيش اليوم الدولي للعيش بسلام، ما نتكلم يعني نتكلم عن الأثر اللي نتركه في الناس، في طريقنا، في حضورنا، كيف ممكن أنك أنت تكون مساحة مريحة للناس اللي حولك، ما تكون عبء عليهم. السلام اللي يبدأ من البيت، لما يكبرون عيالك في بيئة يسمعون فيها الاحترام أكثر من أنك تصارخ، لما يحسون بالأمان أكثر من الخوف، لما يبدأ من الجار، لما يحفظ حقه ويراعي راحته. ونتذكر أن أجمل العلاقات هي اللي تبنى على الود والستر والرحمة. لما يجي ولد جارك يدق بابك علشان يبى ولدك يروح معاه ويرافقه للمسجد، هذا هو السلام، هذا هو الاطمئنان، هذا هو الحياة اللي احنا نرجوها. لما يبدأ من الشارع في الدروب، لما يلتزم الإنسان بأخلاقه في أبسط المواقف، لما يفسح الطريق لشخص مستعجل. لأن السلام يعني إذا ما تكلمنا عنها مش فكرة كبيرة ومعقدة، هو سلوك احنا نستخدمه يوميا، يظهر دائما فينا بصبرنا، في ذوقنا، في احترام الناس مهما كانوا مختلفين عنا. الكلمة اللي نستخرجها، الإنسان دائما يختار اللطف، يختار التفهم والرحمة في تعامله. نتواصل بعد عناوين التاسعة في صباح الياسمين.
2: التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان ترحب باتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومعتقل مرتبط بالأزمة في اليمن. الرئيس الأمريكي يبدي استعداد بلاده لقبول تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، شريطة أن يكون هناك التزام حقيقي، وطهران تعرب عن أملها في تقدم المفاوضات بشكل إيجابي. تصعيد ميداني متواصل في الجنوب اللبناني وسط تحركات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. مقتل أكثر من 25 شخصا إثر هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. ودعما لخطط التوسع طويلة الأمد وتعزيز القدرة التشغيلية، أسياد للنقل البحري تدشن ناقلة النفط العملاقة الجديدة بدبد. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

صباح الخير وصباح الياسمين. في حديث مستمعينا كان في جدل في الكواليس واحنا طالعين الفترة هذه، تعال نشارك المستمعين شوي. عمار عمار جابلنا خبر يقول ان قيمة الخس قبل كان الكرتون بكم؟ 3.5، وزاد الحين اضعاف. كم وصل تقريبا يعني؟ يقول ما أعرف حسب هذا، بس زاد زيادة يعني كبيرة، زاد زيادة كبيرة. فمضايق عمار، ليش الخس ارتفع سعره؟ هوايات على الخس يا عمار. في فترة من الفترات تذكر ممكن من أسبوعين حتى الدجاج الفرش احنا ما كنا نلقاه في الدكاكين مستمعينا، يعني ما كان يوصل. يعني سبحان الله، اليوم الواحد يعني الحمد لله، الواحد يقول ان احنا وضعنا افضل بكثير عن وايد دول. هذه هي التأثيرات اللي تصير من عقب الحرب واثناء الحروب، دائما فيها كذا الاعلاف تزيد وكل شيء يزيد، فطبيعي تلاقون سعر الغنم في هبطة بهلة. مثل هذا الخبر اللي قريناه اليوم ان اقل سعر كان أو السعر كان الأعلى 200 ريال والأبقار 700 وحاجة تقريبا. فنسأل الله إن شاء الله السلامة يا رب، والحمد لله رب العالمين. طالما نعيش ولاقين احتياجاتنا حياتنا، نطلع من بيوتنا، ننام ما نقفل حتى بيباننا، والله الحمد، نقول الحمد لله والشكر لك يا رب. هذا هو أنك تعيش بسلام. اليوم لما حتى جارك يغيب تكون أنت عين البيت دار جارك، أنت القريب له. فتحية لكل الجيرة الطيبة، وتحية لكل الجيران اللي دائما كذا حريصين على نشر السلام والمحبة فيما بينهم. حالة الطقس مستمعينا، الجو صحو بوجه عام على معظم المحافظات، مع احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى. أما عن الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة مساء، وتهب على بقية المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة تكون نشطة أحيانا. أما البحر هادئ إلى متوسط الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 2 متر، وهادئ الموج على بقية السواحل يصل أقصى ارتفاع له إلى 1.25 متر. في خبر من الأخبار، تحية للزملاء المتواجدين معنا إدريس البشري وأحمد المرشودي. أحمد دايما أنا أتذكر قبيلته وأنسى اسمه، أحمد المرشودي. إذا لا تلومني عمار، عمار يقول 7 سنوات يسميه محمد. ما عليه، خير الأسماء ما حمي دوا عبد. في خبر مستمعينا يقول لك، نازل في وكالة الأنباء العمانية، تزايد المخاوف من ظاهرة تعفن الدماغ لدى الشباب نتيجة الاستخدام المفرط للهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي. أكدت دراسات عالمية على أن تعفن الدماغ ليس مجرد مصطلح يتداوله مستخدمو الإنترنت، بل هو تعبير عن حالة من التدهور المعرفي الرقمي الناتج عن الاستهلاك المفرط للمحتوى سريع الوتيرة وغير مترابط، حيث يؤدي التمرير المستمر لمقاطع الفيديو القصيرة مثل تيك توك والريلز إلى فقدان التركيز في الدماغ، ويجعل من الأنشطة التي تتطلب تركيزا طويلا مثل القراءة أو الدراسة تبدو مملة ومرهقة، مما يؤدي إلى تشتت ذهني مزمن. الدكتورة تماضر بنت سعيد المحروقية، طبيبة في الطب السلوكي والصحة النفسية بمستشفى جامعة سلطان قابوس، تقول أن الاستهلاك المستمر للمحتوى القصير والسريع وغير المترابط يضعف التحمل المعرفي، أي قدرة الفرد على البقاء مع فكرة طويلة أو تحليل معقد لفترة كافية، فالدماغ يتعود على الانتقال السريع بين مثيرات متقطعة، مما قد يقلل من القدرة على القراءة العميقة والتفكير التحليلي وبناء الروابط المنطقية بين المعلومات. لذلك تلاقون بعض الأطفال مستمعين حتى وقت الدراسة
الله يوفقهم إن شاء الله خلال الفترة القادمة، أيضا فترة الاختبارات القصيرة هذه والانتهاء العام الدراسي بعد العيد مباشرة، يعني تلاقيه يمل بسرعة ما يبي يذاكر، توه فتح الكتاب وسكره قالك خلصت أنا. طيب إيش خلصت يا ولد الحلال؟ صلي على النبي. يعني خلاص، يعني أصبح الجيل ما عنده هذيك المساحة للتحمل أو أنه يقعد فترات طويلة، إلا اللي يعني عماشين بنمط معين في البيت وعارفين كيف يتعاملون مع الوضع، وبين التوازن في مسألة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التقنيات أو الهواتف وغيرها. الدكتور معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عماني قال عن هذا الموضوع، يقول هناك خطط متعددة لممارسة ما يعرف بالصيام الرقمي، وأفضلها أن تكون قائمة على تصميم واضح وإرادة حازمة تمتد لفترة زمنية لا تقل عن 20 يوم أو أكثر. في هذه الفترة يتعهد الشخص بالانخراط في أنشطة بديلة ذات قيمة مثل ممارسة الرياضة، القراءة، الكتابة الحرة، التعبير الإبداعي. إيمان بنت عبد الله الكيومي خصائية إرشاد وتوجيه بمركز الإرشاد الطلابي في جامعة سلطان قابوس ذكرت وقالت عن موضوع التعفن الدماغي أن التنظيم الواعي هو الخيار الأمثل والواقعي لمواجهة هذه الظاهرة بدلا من المنع التام الذي يؤدي لنتائج عكسية، داعية إلى ضرورة تحقيق توازن صحي بين التفاعل الرقمي والأنشطة الذهنية والحياتية الأخرى بما يضمن بناء جيل قادر على التفكير التحليلي والإبداع المستمر. احنا نقول دائما الله يحفظ إن شاء الله الشباب ويحفظ أيضا الأولاد الأطفال النشأ. اليوم استخدام المفرط للهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، يعني دائما أقول هذه الأجهزة اللوحية وإحنا مقبلين على إجازة صيفية، دائما خلوها بعيد عن أبنائكم، خلوهم يشاركون في برامج صيفية موجودة في كل المحافظات وفي كل مكان تقدر أنك أنت تخليهم يشتغلون يفكرون بإبداع يتحركون، لذلك هذا الشيء بيساهم أيضا في بناء شخصياتهم بشكل أفضل. اليوم تلاقي الأطفال يعني خجولين غير متحدثين، كل سبب انطوائهم وانزواءهم في مساحة افتراضية للأسف بعيدة عن الحوار المستمر بين الأسرة. متواصلين معكم في صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين وأخبار التكنولوجيا.
1: تخيل مستمعنا أنك تقف أمام المحاسب، وين؟ في مقهاك المفضل. الخيار الأول أنك تخرج ورقة نقدية من محفظتك وتشوف عليها، وبعدها تستقر في درج المحاسب وتنتظر الفكة المعدنية أو الورقية اللي تثقل جيبك. أما الخيار الثاني أنك تمرر هاتفك أو بطاقتك فوق الجهاز بلمسة خاطفة وتسمع رنة رقيقة وتروح بقهوتك وأنت مبسوط آخر وناسة. ليش حسيت في الحالة الأولى بثقل وضيق، ولكن في الثانية كأن القهوة كانت مجانية تقريبا؟ وفقا لدراسة رائدة طبعا بعنوان سيكولوجية الإنفاق، يحفز الدماغ الدفع النقدي مناطق في الدماغ مرتبطة بالألم الجسدي والمعاناة النفسية. عندما ندفع نقدا يرسل الدماغ إشارات فورية بالفقدان، لأننا نرى المال يغادر قبضتنا فعليا. وهذا الألم النفسي ليس مجرد شعور عابر، بل هو آلية دفاعية فطرية تعمل كفرملة تمنعنا من التبذير. أما البطاقة الائتمانية والوسائل الرقمية فهي تعمل مثل المخدر الموضعي لهذا الألم، فهي تفصل تماما بين لذة الاستهلاك وبين ألم التكلفة، مما يجعلنا نركز على القهوة أو أي حاجة اشتريناها ونتناسى أن إحنا دفعنا الثمن. يقول لك تبرز دراسة نشرتها جامعة كنتاكي حول مفهوم شفافية الدفع، ففي حالة الدفع النقدي تكون الشفافية في أعلى مستوياتها، فأنت تلمس المال، أنت تعده وتراقب حجم محفظتك وهو يتقلص ماديا أمام عينيك. هذا التفاعل المادي يجعل الدماغ يدرك حجم التضحية التي يقوم بها. في المقابل تفتقر البطاقات لهذه الشفافية، فالبطاقة تعود دائما إلى محفظتك مهما كان المبلغ الذي سحبته منها. العملية الرقمية تفتقر للملمس والوزن والرؤية البصرية للنقصان. وفقا لموقع سام أب، وهي شركة عالمية متخصصة في التكنولوجيا المالية، أظهرت الإحصائيات أن المتسوقين مستعدون لإنفاق مبالغ تزيد بنسبة تصل إلى 100% عند استخدام البطاقة مقارنة بالدفع النقدي. البطاقة البنكية تجعلنا نشعر بما يسمى بالأمان الزائف، حيث يتحول المال من قيمة وتعب إلى مجرد أرقام إلكترونية لا روح لها، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الميزانية في تفاصيل صغيرة كاشتراكات تطبيقات أو وجبات الطعام السريعة. تتوقعوا أن التكنولوجيا سيطرت على ميزانيتنا لهالكثر؟ يقول لك صممت التكنولوجيا الحديثة لتكون عديمة الاحتكاك. قديما كان الشراء يتطلب منك مجهود، لازم تروح للمتجر تشيل البضاعة، توقف في الطابور قبل ما أنك تدفع بشكل نقدي. أما اليوم أزالت التكنولوجيا كل هذه العقبات في التسوق من مكانك عبر الإنترنت، مع توافر خاصية الطلب بلمسة واحدة يجعل الدماغ يغرق في فيضان من الدوبامين اللي هو هرمون السعادة. تشير تقارير مينتل، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال أبحاث السوق، إلى أن سهولة الدفع هي العدو الأول للمدخرات. فالدفع عبر بصمة الوجه أو الساعة الذكية سريع جدا، لدرجة أن الفص الجبهي في الدماغ المسؤول عن القرارات العقلانية لا يجد الوقت الكافي للتدخل ويقول لك لحظة صلى لحظة يا عمار، أنت ليش تبغى تشتري هذا الشيء؟ عندك تليفون، ليش تبغى تشتري تليفون جديد؟ يقول لك هذا يفسر ليش إحنا ننجذب للاشتراكات أحيانا ما نحتاجها، تلاقي نفسك قاعد تشترك تشترك تشترك تطبيقات وفجأة تم خصم 14 ريال تم خصم.
2: تمسكت عني ولدي، تمسكت عني.
1: أو تشتري أشياء عبر الإنترنت في لحظة أنك أنت والله ملان، ها يلا حط في السلة. العملية لم تعد تتضمن أي ألم ينبهنا لخطورة ما نفعله. يقول لك لاستعادة الألم الحميد وحماية ميزانيتك، بما أن المشكلة تكمن في تخدير الشعور بالدفع، الحل يكمن في إعادة إحياء الوعي المالي من خلال خلق عقبات ذكية تعيد إلينا الشعور بالقيمة الحقيقية للمال. كيف؟ إعادة تفعيل النقد، أنك تجرب أنك تخصص مبلغ محدد لمصاريفك الترفيهية مثل الكافيهات والسينما وغيرها لمدة أسبوع. تضطر أنك ما تضطر للدفع نقد، تجد نفسك تلقائيا تختار الخيارات الأقل سعرا، لأنك ترى الأوراق النقدية قاعدة تنقص بين يدك. تلغي خاصية حفظ بيانات بطاقتك أثناء التسوق عبر الإنترنت، ما تترك بيانات البطاقة مخزنة علشان ما تجبر نفسك على النهوض وإحضار المحفظة وإدخال 16 رقم كل مرة. هالشيء يعني يوجد نوع من الاحتكاك، يمنع عقلك ثماني ثمينة للتراجع عن الشراء العشوائي. قاعدة 24 ساعة، ما تشتري أي شيء غير ضروري على طول أول ما تشوفه، خليه في سلة المشتريات لمدة يوم كامل. بتكتشف في اليوم الثاني أن رغبتك الشرائية قلت، وأنك كنت تحت تأثير نشوة الدوبامين اللي هي اللحظية فقط. وفعل إشعارات السحب الفورية، خلي البنك يرسل لك رسالة نصية على طول كم المبلغ اللي انخصم حتى لو كان بسيط. أحيانا رؤية الرقم في رسالة نصية تعيد جزءا من الشعور كذا، هذاك المفقود تذكرك بأن رصيدك قاعد ينقص. ترى ساعات العمر مقياس، أحيانا يقول لك قبل شراء منتج باهظ الثمن بالبطاقة قم بعملية حسابية بسيطة، كم ساعة عمل بذلت لأجني ثمن هذا الحذاء. أربط المال بجهدك الشخصي وعمرك اللي قضيته في العمل، يعيد الدماغ طبعا قيمة حقيقية ويزيل مفعول التخدير الرقمي. طيب اليوم أنا كيف استعيد السيادة على المحفظة في عالم الدفع السهل؟ الكل قاعد يدفع بشكل سهل. في النهاية احنا ما نقول لك أن التكنولوجيا حاجة سيئة، لكن أو أن البطاقات الائتمانية لازم تتخلص منها تخلص تام، لا، احنا نقول لك لازم تتعامل معاها بوعي، وأنك تخدع الدماغ أول حاجة، وتشعر بقيمة المال حتى لو تدفع بالبطاقة. مش عيب ترى، اليوم يعني من الطبيعي أنك تحافظ على استقرارك المالي. ونذكر دائما نفسنا أن البطاقة وجدت للدفع المريح والسهل، ولكن لما نرجع إلى مبدأ النقد العقلي هي اللي بتخليك حكيم وسديد وسيد في ميزانيتك وعلى ميزانيتك في عالم اليوم ما يتوقف عن إغوائك بالإنفاق.

0: صباح الراحة، صباح السلام والاطمئنان والوئام مستمعينا في صباح الياسمين. صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير أم تيمور والمخرج المتميز، صباح الخير لكم أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد على 7244-2009. نستقبل رسائلكم على الواتساب لموضوعنا لليوم، كيف ممكن أبسط حاجة ممكن تعملها تنشر السلام، بما أن إحنا اليوم نحتفي باليوم العالمي للعيش في سلام في الدول. السلام عليكم، صباح الخير، حبيت أشارككم في هذا الصباح وأقول مهما كانت البدايات صعبة التفاؤل يصنع يوم أجمل، فابدأوا يومكم بابتسامة ودعوة حلوة من القلب. أم تركي، سعد صباحك بالخير. أم تركي، رسالة تقول: هناك من يحاول أن يقلل من ضياء توهجك، فلا تيأس فلا تبأس، فلا تيأس ولا تنطفي، كن سراج منير واجعل نورك يضيء كل عتمة. صباحكم نور أستاذ مشاعل والمخرج الأنيق عمار. عمار يرد يقول لك وصول كرتون الخس أعتقد 18 ريال، وبعد ما متوفر يا رب. صباحكم بهجة. همسة، تأكد أن أكبر جيش يواجهك هو أفكارك، فاجعل أفكارك عظيمة مهما كانت الظروف. سعيد عبد الله الفتحي، تحياتي لطاقم إذاعة الشباب وأصدقاء الإذاعة والمستمعين الأعزاء، كن رقيقا للخير واجعل نورك في ضياء أحسن الظن، في الظن الطيب يحمل لك طاقة عظيمة تلامس ذاتك وقلبك وروحك. متواصلين معكم مستمعينا أيضا، يعني نفرح لما نشوف كذا مشاريع قاعدة تفتتح في سلطنة عمان، بالأخص يعني في المناطق اليوم اللي درجات الحرارة فيها معتدلة نازلة منخفضة في فترة الصيف، مثل الجبل الأخضر اللي إنتاج الفواكه فيه أيضا متنوعة لذيذة. دائما هناك نأمل أن تكون الأسعار في متناول اليوم الجميع، أن ما يكون المنتج العماني كذا يباع بقيمة غالية وبسعر غالي. احنا نقول دائما يعني ربي يبارك دائما في خيركم ورزقكم، نعرف انكم تعبتوا واجتهدتوا ان الى ما وصلتوا له، ولكن ايضا يوم لما تشوف الخير في بلادك من خيرات بلادنا ومن ثروات بلادنا، فحلو لما يكون السعر في متناول الجميع. واراضينا الله انعم عليها ان شاء الله بهذه التربة الخصبة والاراضي الخصبة، وان شاء الله ربي يديمها ويدومها علينا من نعم، بالشكر دائما النعم تستمر وتدوم. وإحنا نقول قليل مستمر خير من كثير منقطع. مستمعينا صباح الخير أختي مشاعل، تحية طيبة وعطرة لكم. أهم ما يتركه الإنسان في قلوب الناس هو الأثر الطيب، مثل الاحترام والتقدير والأخلاق وعمل المعروف والسيرة الحسنة وحسن التعامل، وأيضا الكلمة الطيبة والمواساة وجبر الخواطر والصدق في الحديث وحسن الخلق والمعاملة الحسنة. نسأل الله أن يرزقنا محبة في قلوب البشر. دمتم أبي ود أخوكم أبو حمد، أبو أحمد الفزاري، يسعد ربي صباحك. أيضا رسالة تقول من أم ناصر الهادي: صباحكم خير مشاعل وعمار، يسعد الله صباحكم بكل نور وسعادة. تقول: السلام الداخلي أنك تعيش هدوء ورضا مع نفسك حتى لو الدنيا حولك مضطربة، وأنك ما تقارن نفسك بغيرك ولا تخاف من المستقبل. ناخذ مكالمة ومشاركة، نقول صباح الخير.
1: صباح النور يا أم تيمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا سعد، كيف حالك؟
1: إيش أخبارك؟ كيف أموري؟
0: طيب طاب حالك، توني أشوف رسالتك بعدني ما وصلت لها.
1: سبحان الله، أصبح عليكم بالخير وأصبح على مخرجنا عمار البلوشي ولكل من يتابع برنامج
0: صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين، ما احنا مثل ما تقول نتابع دائما وابدا يا ام تيمور.
0: الله يسلمكم يا رب يحفظكم يا سعد.
1: حياك حياك الله. انا سبحان الله قبل فترة يعني حصلت والدك في مكان ما وما سنحت لي الفرصة لأن كانت زحمة، يعني زحمة له، فقلت سبحان الله بجي من الجانب الثاني، فما جاتني الفرصة. لما تسعدني يعني تسعفني الفرصة لألتقي فيه.
0: وكيف عرفت يعني أنه أبويا؟ كيف عرفت أنه أبويا؟
1: أنا خلاص كيف ما عرفت، عرفت مرة بالأساس، حتى واحد معي من ولاية السويق له يقول لي سعد هذا ابو ام تيمور.
0: الله يسعدكم يا
1: قال
0: رب.
1: يقول الوالد سعيد، قلت له انا بمشي له بالصوب الثاني، بدق له صوره بعدين بنزلها اقول له في اذاعه الشباب.
0: الله يسعدكم ان شاء الله يا رب، يفرح بالكم.
1: لكل من غالي صراحه لكل الاحترام والتقدير، فما سنحت لي الفرصه
0: ان شاء الله
1: باذن
0: الله
1: ان شاء الله في المرات القادمه يعني.
0: الله يسلمك.
1: لكن ما شاء الله تبارك الله صراحه حبوب.
0: طالع على بنته.
1: ما شاء الله تبارك الله عليه يعني.
0: الله
1: يحفظه يا رب.
0: امين يا رب.
1: حياك يا ابو تيمور.
0: الله يسعدك يا سعد ان شاء الله. قل لي يا سعد، كيف ممكن تتصرف اليوم يعني أو تنشر السلام من حولك؟ إيش أبسط التصرفات اليوم اللي تنشر السلام؟
1: والله يا تيمور إحنا هذا موضوع التعايش والسلام، خلاص مثل ما تقول يعني كرس هذا المفهوم فينا حياتيا عقليا جسديا مشاركاتنا عمليا. سبحان الله يعني بديهيا يمكن هذا التصرف أو هذا الموضوع المهم هو اللي من خلى الإنسان العماني، يعني كنت بتكلم شوي بخصوصية، هو اللي خلى من الإنسان العماني يكون صراحة محبوب يعني احتراما دينيا مذهبيا رغم وجهات النظر المختلفة. يمكن أنا أتعارض مع وجهات نظري، أنت تتعارضي مع وجهات نظر سعد، لكن يبدأ الود الحميمي، تبقى العلاقة الأخوية، يبقى يعني طفرة، يعني احنا نقول احنا اليوم عايشين طفرة نمو عقلية صراحة. يعني فكرنا احنا كشباب، فما بالك يعني آبائنا كبار السن، فكرنا كشباب إلى الشيء الأبعد. أعتقد هذا المفهوم رسخ فينا طيب الله ثراه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه وسكنه فسيح جناته، إن يعني إن وجد السلام، إن وجدت البيئة الصحية العقلية الفكرية، أعتقد ما راح تكون لك أي إشكالية في التعايش يا أمس.
0: صحيح صحيح. والسلطان
1: نعم
0: طيب الله ثراه أيضا حصد على جائزتين للسلام، فإحنا لا دائما يعني، وأنت أخذتنا إلى عمق الإنسان العماني وأصالة الإنسان العماني في مبدأ السلام.
1: نعم. فاحنا اليوم يعني مواصلين على هذا الشيء ايضا بالنهضة المتجددة، ودائما وابدا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في كل لقاءاته ايا كان في ربوع عماننا الحبيبة يكرس هذا المفهوم، لان نعتبرها جزء لا يتجزأ من تاريخنا، من بيئتنا، من طبيعتنا، من حضارتنا. فنتمنى احنا نقول، ولكن مثل ما تقول متأكدين ان يكون هذا المفهوم يعني مكرس احنا كشباب ولاجيال قادمه يكون ثابت، لان احنا يعني بنينا على هذا الفكر. فاعتقد احنا والحمد لله رغم المتغيرات يعني الدوليه اللي نشوفها، ولكن بيظل العماني يعني متعايش.
0: صحيح.
1: على رغم الظروف المختلفة وعلى طبيعته يا
0: وثابت على قيمه، على أصالته، على مبدأ السلام والتعايش واحترام أيضا وجهات النظر وعدم التدخل في شؤون الغير وأشياء كثيرة.
1: وكل من يأتي لعمان، عمان فاتحة أبوابها، يعني احنا نقول حمامة السلام. لذلك احنا نقول يعني نتمنى وأتمنى من هذا منبركم أنا كسعد، إن أيضا إحنا نقول كجيل قادم محتاجين له في ورش، في فعاليات، لأن هذا أرث لازم نكون محافظين عليه يا أم تيمور من جميع النواحي.
0: الله يسعدك إن شاء الله يا رب ويحفظك. شكرا على هذا الطرح يا سعد، ونتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد
1: بإذن الله تعالى. طبعا يا أم تيمور صراحة بغيت أبارك لأخوي المعرس أسعد بن فهد بن حمدان الحوسني، وذلك بمناسبة عقد قرانه من منطقة السرحات مجلس عثمان بن عفان ولاية الخابورة، متمنية له التوفيق في حياته الزوجية. الله يوفقه.
0: أمين يا رب. الله يوفقه.
1: جزاكم الله خير وشكرا وسلامنا للوالد. قولي لسعد ما سنحت للفرصة أن نصور معك، لكن إن شاء الله بيكون لقاء قادم
0: إن شاء الله. صاحب السلام سالم. الله يسعدك يا سعد.
1: شكرا يا
0: مديمور. بدعت الرحمن. مستمعين، إذا ما أيضا تطرقنا على بعض المسلسلات الكرتونية اللي ما زالت عالقة في البال، يعني في كثير من المسلسلات وما زالت لما نتكلم عن جيل السبعينات والثمانينات حتى مقدمات المسلسلات الكرتونية كانت تنادي بالسلام، كانت تنادي بالمحبة، بالألفة، بالمشاركة. الشخصية الكرتونية سنان، سمعوا شو كان يردد.

0: جميلة يعني هذه المقدمات الكرتونية اللي عشنا وكبرنا عليها مستمعينا، وهي دائما تساهم في ترسيخ مبدأ السلام، التعايش الآمن، احترام الغير، التكاتف الاجتماعي وغيره. فاليوم اختلف منظور المسلسلات الكرتونية، بات يتجه تقريبا إلى نوع من العنف، إلى نوع من استخدام وسائل كذا التنمر وغيره. فإحنا نقول دائما انتقوا لأبنائكم ما يفيدهم حتى في بناء شخصياتهم. وكثير من المحطات اللي تحت مبدأ كرتوني ولكن هي قاعدة تنشر ثقافة غير لا تتناسب مع ثقافتنا الإسلامية وتهدم أيضا قيمنا. ما شرط أن ولدك يطلع يعني يتكلم بلبل عربي أو بلبل بفصاحة وبطلاقة باللغة العربية، ولكن هناك ما في قيم، والعكس إنجليزية هناك ما في حتى معاملة وتعامل في الحياة الحقيقية. لذلك احنا نقول دائما الأخلاق والتربية والتعليم كلها مكملة لبعضها البعض. فانتقوا لأبنائكم، حتى بعض المسلسلات الخليجية مستمعينا اللي هابين عليها الأطفال في اليوتيوب، أو حتى نزلت ما بذكر اسمها، أو نزلت يعني من في السينما مؤخرا، يعني حقيقة اليوم لا تستغرب لما ولدك يتعامل بتنمر، لا تستغرب لما ولدك يمشي بطريقة تقول ليش قاعد يمشي بهذه الطريقة، لأنه قاعد يتأثر بشخصيات للأسف بنيت من مساحة ما محبة، يعني مساحة كذا تدعو للتنمر، للمشاكسة، للضرابة، لخلق كذا جو مشحون. ديروا بالكم، أنا قاعدة أتكلم عن مسلسل، أتوقع كثير منكم يمكن فهم أي مسلسل موجود في اليوتيوب، موجود في منصة شاهد، أتوقع ظهر منه نسخة في السينما مؤخرا. فلا تفرح وايد لما تشوف الله أولادك قاعد يتابعونه، لأنه قاعدين يأخذون أشياء ما تتناسب معانا ولا مع بيوتنا العمانية. تحية للمستمعين، نشرق ونغرب عمار شوي. شكرا علي خاطر اليوم، شرق وغرب برعاية علي خاطر نجادي. نشرق ونغرب معاكم مستمعينا في خبر يقول ظريف من الهند، حلاق هندي يحول غرفة الصراف الآلي التابع لبنك الدولي الحكومي SBI إلى صالون حلاقة.
1: شرق وغرب ولف وجرب في صباح الياسمين.
0: يقول السكان أنهم كلما أرادوا الدخول لسحب المال يعرض عليهم قص شعرهم في عملية تسويقية جديدة. الحادثة وقعت في مدينة بيتنا بولاية بيهار الهندية. شكرا لك علي خاطر. أتخيل تدخل تبى تأخذ تسحب فلوس يك واحد والله جاب لك الحلاق بكبره. ما لهم حل. متواصلين معكم مستمعينا في صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين.
1: مستمعينا، مع اقتراب نهاية العام الدراسي تقف الكلمات أحيانا عاجزة أمام حجم الامتنان لأولئك الذين صنعوا من الأيام العادية أثرا يبقى طويلا في الذاكرة والقلوب. إلى المعلمين والمعلمات الذين لم يكونوا مجرد ناقلين للمعرفة، بل كانوا قلوبا تمشي بين الطلبة كل صباح، تشرح، تطمئن، تحتوي وتؤمن، وتمنح من صبرها ووقتها ومشاعرها أكثر بما يمكن أن يقال. شكراً لأنكم كنتم الوجه الذي يستقبل أبناءنا كل يوم، والصوت الذي يخفف خوفهم، والعين التي تلاحظ تعبهم حتى وإن أخفوا، والروح التي تحاول أن تزرع الثقة في داخلهم حتى في أصعب اللحظات. شكراً لكل دفاتر حملتموها إلى بيوتكم، ولكل ساعات طويلة قضيتموها في التحضير والتصحيح والتفكير، ولكل مرة أخرتم فيها راحتكم من أجل أن يصل الدرس بصورة أجمل، ومن أجل أن يشعر الطالب أنه قادر وأنه مهم. إلى الأمهات، إلى تلك القلوب التي سهرت قبل الاختبارات أكثر من أبنائها، والتي عاشت تفاصيل العام يوما بيوم بين قلق ودعاء، بين تعب لا يحكى ومحاولات دائمة لأن يبقى الأبناء بخير نفسيا قبل أي شيء. شكرا لكل أم كانت تخفي خوفها وتعبها خلف ابتسامة تمضي وهي تقول لأبنائها أنتم تستطيعون، بينما هي وحدها تعرف كم بذلت من جهد وصبر ومحبة. إلى الآباء الذين حملوا مسؤولية الأيام بصمت، ركضوا خلف تفاصيل الحياة والدراسة والمستقبل،

ليصنعوا لأبنائهم طريقاً أكثر أماناً وطمأنينة. هذا العام لم يكن مجرد حصص وكتب واختبارات، بل كان رحلة كاملة من الحب والتعب والدعاء والأمل والوقوف إلى جانب الأبناء في لحظات النجاح والتعثر والخوف والفرح. هذه الأيام الأخيرة من العام الدراسي لا نملك إلا أن نقول شكراً لكل قلب أعطى دون أن ينتظر المقابل، شكراً لكل يد صنعت فرقاً، لكل روح جعلت الطريق أخف وأجمل على أبنائنا. أنتم لا تصنعون عاماً دراسياً، بل تصنعون ذكريات وثقة وأثر يبقى في أبنائنا حتى بعد سنوات طويلة. وشكراً لكل المستمعين اللي كانوا معنا واستمروا معنا في صباح الياسمين. البعض يسأل عن رقم البرنامج، احنا خلاص شرفنا على انتهاء البرنامج، نودعهم عمار. ان شاء الله نلقاكم على خير مستمعينا، ونلقاكم دائما. من اللي زعلان؟ سعيد بن عزيز زعلان يقول اتصلت وايد من الساعة الثانية للبرنامج ولم يرد علي. يعطيك العافية، والله منك السموحة. أحيانا يمكن تتصل وإحنا عدة خبر، أحيانا تتصل وإحنا عدة مكالمة، أحيانا تتصل، فهي هذه. فلا تزعل وإن شاء الله كل خير، وعساك على القوة إن شاء الله. وشكرا على تواصلك، وأجواء سعيدة نأملها أنك تعيشها بين روائح الصباح الجميلة في المزارع الغناء. مستمعينا نلقاكم على خير وود وسلام، ونقول دائما دائما دائما عيشوا بمحبة، عيشوا باطمئنان لكل الناس اللي حولكم. ابدأوا من بيوتكم، ابدأوا من الناس القريبة منكم. ودائما نقول السعادة الحقيقية مش بالمال، ولكن بالراحة النفسية اللي انتوا تعيشونها. ونترككم أكيد في ختام ورعاية الله سبحانه وتعالى، على أن نبقى دائما على المحبة اللي دائما تكون اللغة المتبادلة فيما بيننا، والأثر يبقى حاضر في كل قلب بذل وأعطى وأخلص في عطائه. دمتم بخير، ودامت هذه الحياة في أناس يشبهون دائما النور بعطائهم بسلامهم، يشبهون الطمأنينة بقلوبهم، اللي يلمون دائما الأسر فيما بينهم، يتركون القيل والقال وينشرون الكلمة الطيبة ويبدونها ويصلحون ذات البين. الله يجمل خطاويكم ويسعدكم، وشكرا على تواصلكم الدائم. ألقاكم يوم الغد في برنامج صوت الشباب من الساعة 2 لغاية الساعة 4 في محطة جديدة ومواضيع مختلفة. وهذه تحيات مخرجنا أيضا، شكرا لك يا عمار بن خالد البلوشي على هذه المساحة الحلوة اللي خذيتنا فيها في صباح اليوم. واستمعوا لي باقي المحطات الغنائية من ذائقة عمار الجميلة. كنت معاكم بشاعر بنت سعيد القاسمي، وإلى اللقاء.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماري.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بد حدايد في
1: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
1: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
1: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 PM من مساء كل سبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: هذه الحياة.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجا هرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الدار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند 5 PM من مساء كل سبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامجكم الرياضي الأسبوعي بطاقة بيضاء الذي نتواصل من خلاله معكم في أبرز وأهم المحطات على الساحة الرياضية المحلية كالعادة، ومن الآن وحتى تمام السابعة تقبلوا تحيات فريق العمل المنتصر بالله العامري في الإخراج، ومحدثكم حسين بن راشد العميري والزملاء وليد الخفيف ويونس المعشري في على طاولة الحوار. نذكركم برقم التواصل معنا على واتساب إذاعة الشباب 7244209 في كل ما يطرح طبعا في من خلال هذه الحلقة. حياكم الله يونس، حياك الله وليد، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك، يا مرحبا وسهلا، أهلا بكم بالمستمعين الكرام والأستاذ يونس وبالمخرج المنتصر بالله، أهلا بكم جميعا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يونس.
2: يا مرحبا وسهلا بك حسين، مسا عليك ونمسا على كل المستمعين، ونقول أيضا يعني عودا حميل للأستاذ وليد، يعني ما شاء الله يعني قاعد منور
0: هو
2: ومبتهج.
0: هو مفكر أنه ناسين ثلاثة سالفة الثلاثة.
2: هي لا طبعا نحن حتى كنا في ذيك اليوم في الحلقة كذي
0: أول يعني
2: أيوة أول ما وصلت كذاك تفاجأت، قد لا إله إلا الله لهذه الدرجة، يعني صار تأثيرها مباشرة.
1: شفت سبحان الله، ربنا يستر اليوم.
0: ما نعرف عاد يعني اليوم طبعا نهائي الفيدرالية يعني وأنتوا فايزين 1-0 في
1: الذهاب. خسرانين
0: 1-0.
1: التغى الهدف.
0: التغى الهدف صح،
1: التغى الهدف وترد عليك ببلنتي.
0: يا ساتر،
1: يعني من نجاحات الاتحاد الافريقي دي.
0: انت مش فاكر لما بيراميدز فاز على الاهلي رسالتك الصبح
1: قلت لك اعملها في الاذاعه بسرعه.
0: يا ابو ثلاثه يا ابو ما مر كم يوم وصرت انت في نفس الوضع يعني. أيوة. فما زين يعني في الكوره، يوم لك ويوم عليك يعني. الحلقة اللي بعدها الأهلاوية كلهم جو يرسلون فين ده.
2: كانوا يدوروا عليك، كانوا يدوروا عليك في ذاك اليوم.
0: ذهب إلى القاهرة
1: عشان يشوف المباراة هناك.
0: المباراة ولكنه لم يعد.
1: ما الثلاثة أثرت علي، قطعت علي طريق العودة.
0: حياك الله يا أهلا وسهلا. طبعا نرحب فيكم في هذه الحلقة، فيها مجموعة طبعا من الأحداث و التفاصيل اللي بنتحدث عنها، طبعا منها طبعا ايضا قرعة كأس آسيا اللي اجريت الاسبوع المنصرم، ومنتخبنا طبعا وقع فيها في المجموعة الاولى الى جانب صاحب الضيافة منتخب السعودي، واللي طبعا كما تعلمون ستقام طبعا في الفترة من 7 يناير

0: الخامس من فبراير مطلع العام المقبل، لكن هذا الأسبوع تقريبا يوم 19 أيضا هناك قرعة كأس الخليج، بانتظار أيضا ما ستسفر عنها القرعة، والمجموعة التي سيكون فيها منتخبنا سيتواجد فيها منتخبنا في هذه البطولة اللي أيضا ستقام في السعودية في جدة طبعا يوم تبدأ يوم 23 سبتمبر القادم بإذن الله. بالإضافة إلى ذلك طبعا الحديث عن دورينا والنتائج التي آلت إليها المباريات في الجولة 24 التي لعبت هذا الأسبوع، أيضا من ضمن الأحداث مشاركة سلطنة عمان في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة في العاصمة القطرية الدوحة، تستمر طبعا حتى يوم 22 من الشهر الحالي إلى آخر تحديث. ما أدري كم وصلنا في الميداليات يونس، إذا يعني حسب ما وصلنا أيضا نحن حققنا يعني ثلاث
1: ثلاث
0: ميدالية
1: ذهبيات كان
0: ميدالية لألعاب القوة
1: نعم
0: وفضية
1: ألعاب القوى ثلاث ذهبيات وفضية، وفي كان يعني هي أعتقد لحد الآن صار 14 ميدالية،
0: نعم
1: لأن عندنا أيضا في بعض المسابقات
0: 14 نعم.
1: الفردية
0: مازون العلوي حصلت أيضا ذهبية في الوثب الطويل، فاتك عبد الغفور جعبوب الذهبية في منافسات الوثب العالي، وفي سباق 100 متر العداء علي بن أنور البلوشي الذهبية، وملهم بن درويش البلوشي الفضية
1: نعم
0: في منافسات المبارزة، أيضا إسراء بنت سيف سيابية حصلت على الذهبية الثانية لها في الدورة، وفي مسابقة سلاح الفلورية عفوا
1: هي
0: في
1: هذا هو اسمها.
0: نعم جميل. اللاعبان أيضا أحمد بن أنور والحارث بن سالم الحارثي حصلوا على ميداليتين برونزيتين في مسابقة سلاح الإيي الإيي بي
1: الاي بي
0: الإيي بي
1: الاي بي
0: نعم هذا يعني، وهذه طبعا أبرز الميداليات اللي حصلنا عليه في أيضا في الرماية طبعا ننتظر منهم أيضا الكرة الطائرة المفروض أنه يبدأ أيضا منافسات، بدأ المنافسات طبعا.
1: طبعا هاي ايضا كنا حققنا ايضا في التايكواندو،
0: نعم
1: كانت في خمس ميداليات
0: نعم
1: ذهبية،
0: نعم
1: وكانت للاعب فدا فؤاد.
0: نعم طبعا هذه مجمل الميداليات تقريبا اللي حصلت عليها سلطنة عمان بانتظار المزيد. دورة الألعاب الخليجية طبعا نعرف بعض عموما بعض الألعاب تكون المشاركة فيها قليلة بالمناسبة يعني، ولكن شيء جيد أنك أيضا تحرز
1: هو شيء جيد حقيقة، وما يعني بالعكس احنا نشيد، وايضا يعني بالعكس هذه ايضا مشاركة تكون مشاركة ايجابية، ولكن كنا ايضا نتمنى يعني حتى تكون هناك في اكثر تفاصيل، يعني خاصة في المسابقات اللي هي المسابقات اللي تشارك فيها ايضا العنصر الفتيات، يعني بنشوف ايضا يعني ذهبيه فضيه برونزيه، لكن كم مثلا عدد المشاركين، خاصه في مثل هذه المشاركات بعض
0: صحيح
1: الاحيان تكون المشاركه قليله
0: قليلة
1: يعني،
0: صحيح
1: وايضا في العاب يعني لا تكون ايضا في بعض الدول اساسا تكون موجوده وحتى تشارك فيها،
0: صح، فيكون أحيانا العدد محدود
1: فالتفاصيل
0: نعم
1: فالتفاصيل ايضا ترى ايضا
0: مهمة
1: مهمه
0: مهمة طبعا
1: مهمه، يعني خاصه ونحن نعرف ان هناك يعني متواجدين مفيدين اعلاميين اكثر من موفد اعلامي
0: وخاصة أن هذه
1: موجودين
0: الأشياء صراحة مهمة، لأن
1: اسمعي
0: أحيانا نحصل على برونزية وبعدين نرجع للعدد المشارك نحصل ثلاثة
1: فعلا
0: فمعناته
1: صحيح صحيح يعني
0: عموما أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونشوف يعني مزيد من الميداليات على مستوى دوري جندال السيب في الصدارة طبعا، ما
1: الأمور
0: طبعا
1: خلاص يعني انتهت
0: يعني
1: أساسا،
0: المتوج باللقب
1: توج ويحتفل والأمور خلاص يعني
0: حسمت يعني
1: حسمت بالنسبة
0: سجل نتيجة كبيرة على النهضة في
1: نعم
0: الجولة الـ 24 رباعية نظيفة، وكان ممكن تصير ستة وسبعة يعني
1: نعم
2: ليش هذا الانهيار؟
0: النهضة غايبة تماما صراحة.

0: وشيء هذا شيء مفاجئ حقيقة،
1: خسارة كبيرة على أرضه يعني، ومثل ما ذكرت لك كان ممكن تتضاعف النتيجة يعني.
2: يعني وش ينقص النهضة عشان خطر يقدم موسم أفضل من ذلك؟
3: هل فقدان المنافسة أصبح على اللقب يعني؟ لكن ترى كنت يعني كنت أنت متمسك بمركز الوصافة يعني،
1: مع خسارة الشباب كان ممكن أنك أنت
3: صحيح،
1: لأنه في عندك مباراة أيضا مع الشباب
2: يعني. حتى الكاس اللي أخذه من نادي عمان أخذوا بشق الأنفس وعن طريق بعد الطرد اللي لعب نادي عمان. نعم. يعني لم يكن النهضة يعني متفوق التفوق الكاسح في المباراة، لكن أبدا بل بالعكس. فماذا ينقص لاعبين النهضة لكي يقدموا مستوى يعني ينسجم مع حجم الاهتمام اللي بتقدمه إدارة النادي لهذا الفريق؟ بصراحة علامة تعجب واستغراب كبير. نعم. يعني ياخد أربعة كتير كتير. اي نعم نادي السيب في حالته قدم، ولكن أربعة للنهضة كتير. الفرق اللي بتسرع على الهبوط ما خدتش أربعة.
3: هو وفعلا يعني انت فريق كانت المنافسة محصورة ما بين النهضة وما بين السيب ومن البداية،
1: لأن بالأرقام والمعطيات وهذه
3: والإمكانيات
1: الفريقين عندهم لعيبة دوليين.
3: نعم.
1: فالمفروض أنك تكون ويش في الوضعية،
2: عشان كده بقول لك عشان أن عدد من اللاعبين الدوليين اللي في نادي النهضة لابد أن المدرب يعيد تقييمهم من جديد، حتى بعض اللاعبين في نادي السيب أيضا يعيد تقييمهم من جديد، لأن في بعض اللاعبين الفترة الأخيرة تفوقهم على اللاعبين الدوليين، خلاص الخريطة تغيرت بعض الشيء، الخريطة اللاعبين والقائمة لا اتغيرت بعض الشيء، في لاعبين خلاص ما بقاش عندهم قدرة على انهم يقدموا شيء جديد. الفترة دي فترة تغييرات صراحة،
3: وهذا هو اللي احنا ايضا يعني اللي يمكن هتكلمنا في اكثر كثير في هذا الجانب، ان على المدرب يجب ايضا حتى هذه اللاعبين يعني خلاص يتم متابعه كل لاعب يعني من اللاعبين الدوليين، وايضا مساله الاحلال يجب ان تكون موجوده. فكنا نحن ايضا حتى نتوقع يعني حتى في المعسكر الاخير، وربما راح يكون ذلك يمكن في عندنا المباراه اللي راح تكون ايضا المباراه القادمه مع المنتخب الاندونيسي.
1: بس في شيء ونسمع، تلاحظ ان النهضه يعني ما جالس ينتقل لك ايضا لاعبين، انه يطلع لك لاعبين يعني مثل بقيه الانديه يعني، او يعني حتى انديه مثلا اقل اقصد حتى على مستوى النتائج وما شابه، لكنها تطلع لك احيانا لاعبين للمنتخبات وكذا، تفرز لك لاعبين للمنتخبات، لكن النهضه ليه
3: تفرز
1: من الانديه اللي صراحه ما تطلع لك كثير يعني، ما
3: تفرز لك لاعبين ليس فقط على مستوى المنتخبات، خلي المنتخبات نحن تفرز لك حتى انت ايضا كنادي.
1: نعم.
3: انت كنادي
1: يعني شفنا يعني لاعب العزي في السيبي جديد يعني، سمير اللي لعب مع حارب ايضا في الارتكاز لاعب جديد يعني بدأ يدخل أيضا بعض الأسماء من المراحل يعني.
3: أنت النهضة وينك أنت من المراحل السنية أيضا؟ أنت كنادي وينك حتى من المراحل السنية؟ لا نقصد هني بالمراحل السنية أنت بس عملية تجميع وأيضا من أجل فقط المشاركة، يجب أن تكون عندك أيضا استراتيجية كيفية الاستفادة من هذه
2: مسافر كل أول بيعتمد على الشراء المباشر،
1: شراء
3: اللاعب. بس إذا متى أنت أوكي تعتمد ما علي، بعدنا نرجع ونقول أنت تعتمد على شراء مباشر، لكنك أنت أيضا يعني ما عندك أيضا حتى مجال أنك أنت
2: ولو بعشرين 30% حتى من قوام الفريق ما فيش.
1: بالضبط. فهذا أيضا شيء مهم، لأن هذا يعني ممكن يعني بعض الأحيان إحنا شفنا بعض الأندية لما تمر ببعض الأزمات تطلع لك لاعبين من المراحل السنية تستفيد منها بشكل كبير. حدث مع العروبة في فترة من الفترات، حدث مع يعني يمكن ظفار حتى في فترة من الفترات،
2: ظفار شالوا لعيبته في التحول من دور الدرجة الأولى لدور جندال، شالوا لعيبته، شالوا
1: بالضبط،
2: وقدروا أنهم يعني ينقذوا النادي في فترة صعبة.
1: بالضبط. هذا طبعا نبارك لهم مرة ثانية، طبعا سيب أكدوا أحقيتهم بالتتويج بدرع الدوري، وصلوا إلى النقطة 63 ورباعية في شباك الفريق اللي المفروض أنه يكون منافس في السنوات الأخيرة للسيب على مستوى يعني طبعا البطولات
3: يعني الأخيرة. أنا حقيقة يعني من الأندية اللي يجب أيضا أحتنشيد بها هو نادي النصر يعني

0: رغم ان ما مر على هذا النادي والمعاناه ايضا اللي كان فيها النادي، ولكن استطاع النادي ان يثبت وجوده. واغلب العناصر ترى هي هنا ايضا، هنا يعني تبين لك العناصر اللي في نادي النصر هل هي كلها عناصر خارجيه؟ اغلبيتهم هم من لاعبين النادي،
1: نعم،
0: من ابناء النادي،
1: نعم.
0: ولذلك هو قاس ايضا حتى يقدم نفسه بشكل كبير جدا. يعني انت ما انت الان تكون ايضا يعني الـ الـ الـ الـ في مركز الثالث اللي حد الان، يعني وانت متبقي عندك
1: فارق نقطة عن الشباب ثاني.
0: نعم بفارق نقطة واحدة وباقي عندك جولتين.
1: ولكن الشباب غريب، يعني يخسر من الفرق اللي هي تصارع على البقاء، يعني خسر من صور وخسر من ظفار الشباب في الجولتين الأخيرتين. يعني
2: فوز صور على الشباب هو اللي انقذه من ال...
1: من
2: دوامة الهبوط.
0: الهبوط
2: انتقل للمنطقة الآمنة.
1: ايوه
2: ثلاث نقاط غاليه،
1: 28 نقطه وصل.
2: خلاص
0: يعني لجول كم كان صور كان في المركز
1: في
0: الاخير،
1: مركز الهبوط قبل الاخير،
0: يعني قبل الاخير كان هو وعبري، كان
1: هذا الان عبري طبعا
0: الان صار عبري الان هو بعد ما خلاص الرستاق
1: وابتعد شويه ظفار بالفوز على الشباب اللي هو الان يعاني الخابوره مع عبري والرستاق،
2: وفوز السور على الخابورة كمان أيضا، يعني هو فاز على الخابورة وفاز على الشباب ست نقاط خلاص.
1: يعني خلينا نشوف إذا في شيء من الأندية من عبري، هل عبري أو الخابورة عندهم مباراة مع الشباب؟ لأنه واضح أن الشباب يعاني في الجولات الأخيرة.
0: راح أعطيك ما تبقى أيضا في،
1: لأنه شوف خسر مثل ما ذكرت لك من صور وظفار، باقي أنه يخسر من الخابورة وعبري ويكملها، لانه في عنده مباراه هو مع النهضه. ف
2: مباراه تحديد مراكز دي
1: طبعا مباراه تحديد مراكز، لكن كان لو النهضه فاز في مباراته مع السيب كان ممكن جدا تكون حظوظه اعلى انه يحصل على الوصافه من الشباب. يعني
0: الان كذاك متبقي هي جولتين، يوم 18 ويوم 23. عندك عبري راح يلعب مع ظفار مباراة،
1: فريقين مع بعض، عبري مع ظفار،
0: عبري مع ظفار،
1: والخابورة
0: والخابورة راح يلعب مع الرستاق، مع الرستاق
1: وبيلعب مع ظفار المباراة الأخيرة.
0: الخابورة آخر مباراة راح تكون مع ظفار،
1: أيوة،
0: في مجمع السعادة، وعبري آخر مباراة راح تكون مع السيب.
1: يعني عبري باقي له ظفار والسيب،
0: باقي لظفار السيب
1: والمنافس على البقاء،
0: والخابور باقي للرستاق وظفار.
1: وجميل، رستاق وظفار. الرستاق طبعا من زمان خلاص انتهى الامر بالنسبه له،
0: خلاص سلم الراي
1: في اعداد الدرجه الاولى. يعني
0: نحن حتى كنا في الحلقه الاسبوع الماضي قلنا يعني إذا كان أيضا في تواصل مع أحد من نادي الرستاق، يعني حول ما هي الأسباب اللي أدت يعني بالفريق إلى هذا.
1: يعني هل بيجي يقول لك إحنا والله يعني الأسباب التي أدت بنا إلى الهبوط 1-2-3؟
0: أي هو يفترض، لأنك أنت أنا أعتقد أن نادي الرستاق ما توقع هي الإشكال اللي هي الجانب المالي. نادي الرستاق كان يعني يعتبر من الأندية الجيدة حقيقة في الجوانب المالية.
1: بالضبط، جميل.
2: هبوط الرستاق فني بحت، مش إداري ومش مالي.
1: كيف فني يعني؟
2: فني، لاعبين وجهاز فني ولاعبين على مستوى أرضية الميدان مش قادرين إن هم مستواهم كده،
1: لأنه من بداية الدوري هو يعني
2: والتدخلات الإدارية لم تنجح في إنقاذ الفريق.
0: بس غريبة يعني، غريبة يعني، رغم إن في عندك نادي الآن هو في المركز العاشر واستطاع في هذا الموسم يغير سبعة مدربين، ولكن
1: من
0: صحم
1: صحم
0: صحم صحم
2: أيوه. عشرة بس؟
0: لا سبعة
1: سبعة
2: سبعة,
1: سبعة بس
0: سبعة.
2: سبعة فقط.
1: يعني لو حسبتها كم مباراة لعبنا الحين؟ 24.
0: لحد الآن نحن لاعبين 24 مباراة،
1: حسبها المتوسط يعني كم يعني المدرب مباراتين او احيانا مباراه
0: حتى واحدة. ترى حتى على فكره ترى حتى في بعض على مستوى لاعبين نفس الشيء، يعني في اعتقد في عندهم لاعب كان لعب اتوقع ربع ساعه.
1: جميل، على سبعه
2: هذه هي حوكمه.

0: لجنة الأندية اللي كان دايما يعملوا لنا محاضرات فيها.
1: هذه يعني
0: هي ديت دي حوكمة الأندية والبحث عن طرق الارتفاع بمعدلات الجودة اللي دايما يدونا محاضرات فيها في الفترة الأخيرة. فطبقت بالضبط على أحد النماذج وأفضت إلى تغيير 7 مدربين. أضف إلى ذلك إلى أن يعني الجودة والحوكمة أيضا متميزة جدا في بعض الأندية على مستوى المالي والإداري. يعني هذه مخرجات الفترة اللي فاتت.
1: أنا يعني ما فهمت لكن يعني
0: مجتمع كريم فاهم.
1: فاهم.
0: هات الرسائل.
1: ماشي على 724-424-0009 بناخذ بعض الرسائل من عبد الله الخروصي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حسين والأخوة يونس والكابتن وليد والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا مرحبا.
1: يقول بعد معرفة قرعة منتخبنا أو يعني مجموعة منتخبنا في كأس آسيا ما هو مصير مباراتنا الودية مع الكويت؟ هل ستقام في موعدها ومتى سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب ومن موعد التجمع؟ وكما نعرف أيام عيد الأضحى ستسبق المعسكر وأتمنى مشاهدة بعض من لاعبي نادي صحار في القائمة نظرا للمستويات التي يقدموها هذا الموسم وكذلك استدعاء جميع اللاعبين المحترفين في الخارج غير اللاعبين المعروفين على غرار طارق السعدي وبعض من الأسماء الجديدة للاستفادة منها في المرحلة القادمة. وأتفق يقول الأخ عبد الله الخروصي مع الكباتن بانخفاض مستويات بعض لاعبي النهضة والسيب الدوليين للأسف أصبحت أسماء فقط لا تقدم شيء بدون ذكر أسماء وحان وقت الرحيل في الدوري من هو أفضل منهم من خلال متابعتي وذكرت لكم والآن الدور على المدرب وشكرا لكم جميعا. مشكور عبد الله.
0: هكمل لك على حاجة على المستمع الكريم.
1: ماشي.
0: احنا الحين السيب خد الدوري والسيب بنراهن عليه السنة الجاية بأنه
1: دوري أبطال آسيا
0: اثنين. إن السيب ياخد الدوري هذا منطقي
1: وطبيعي
0: يعني. والتهنئة لا تزود ولا تقدم بصراحة لأن هذا منطقي أن السيب ياخد الدوري عادي. ولكن السيب لو عايز يكون منافس قوي على دوري أبطال آسيا 2 لابد أن يعمل إحلال في فريقه بما لا يقل عن 40% من اللاعبين. 40%
1: يعني
0: من اللاعبين
1: محتاج محترفين شوية على مستوى
0: عايزه 3 محترفين جامدين وبعض اللاعبين الدوليين اللي أصبح عطائهم متراجع في الفترة الأخيرة خلاص لابد أن يستغنى عنهم ويجدد دماؤه. هنا نقدر نقول إن احنا داخلين بالسيب الحقيقي اللي فاز بكاس اتحاد آسيوي رجع لنا الوجه الحقيقي له إن اللي من الممكن أن يكون منافس شرس على كاس دورة أبطال آسيا 2. فالسيب الحقيقي لابد أنه يظهر في هذه المسابقة مش في الدوري. دوري خلاص منطقي عادي. هذا يعني احنا طموحنا في السيب اكبر من ذلك.
1: يعني لا احنا السنوات الاخيره بشكل عام ما في منافس للسيب.
0: طبعا ما فيش. عشان كده بقول لك ان السيب احنا مش عايزين نخلي السيب في الخانه المحليه. لا احنا نطالب السيب
1: لان فرصته
0: نعول على السيب.
1: يعني هذا العصر الذهبي اللي
0: ما عندناش فريق اقوى من السيب. اللي من الممكن اجيبها بصراحه ما عندناش فريق اقوى من السيب يقدر يحقق لنا
1: بطوله خارجيه.
0: فمسؤوليتك خلاص هذا القدر
1: طبعا.
0: فعشان كده
1: عليك انك يعني تتحمل مسؤوليتك.
0: عشان
1: يعني يمكن معنا الزميل المقبول البلوشي في الحلقات الماضيه كان تكلم عن موضوع السيب فقال اذا السيب ما حصد بطولات في هذه الفتره اللي يعيش فيها افضل فترات يعني متى بيجيب بطولات؟
2: صحيح فعلا
1: بالفعل يعيش افضل حالاته يعني.
2: فعلا يعني السيب
1: يعني ما كل شيء متوفر عندك يعني
2: والسيب يعني ليس من هذا يعني نقول مثلا موسم وثلاث الحين يعني هذا كم عده مواسم السيب هو المتربع يعني دائما ليس فقط على المستوى الفقه حتى على المستوى المراحل السنيه. فاذا السيب يعني
1: والالعاب الثانيه
2: وحتى والالعاب الاخرى. فاذا السيب يعني فعلا بحاجه خلاص يعني التفكير على المستوى
1: يعني بحاجة المحلي إلى كتب تاريخ
2: أي يعني على المستوى المحلي يجب أن تخرج من هذا القاعدة حتى يعني الدور المحلي أو المسابقات المحلية يجب يكون تحلتها يعني تكون علم ذاك عندما فز بكأس التحدي الآسيوي حقيقة يعني كنا خلاص إن هي هذه هي الانطلاقة بالنسبة للسيب يعني في على المستوى الآسيوي. لكن بعدنا يعني السيب يمكن
0: كمان يحتاج السيب لمدرب آخر جهاز فني آخر، تمام؟ يعني مدرب له خبرة في البطولات الآسيوية، ومش شرط الإدارة نادي السيب إنها متمسكة بأوروبا الشرقية، لا عادي افتح مجال أكتر وافتح الباب أوسع، شوف مين اللي يقدر يخدم تطلعاتك. الحمد لله الحين السيب عنده إمكانيات بعد نجاحه الاقتصادي والشراكة اللي عملها مع القطاع الخاص، يقدر يجيب أو يتعاقد مع مدرب جيد، لا سيما وإن عنده موازنة مستقلة عن الدعم الحكومي. فبالتالي أنت محتاج مدرب له خبرة في البطولات الآسيوية، ومحتاج إن المدرب ده يبحث عن 3 محترفين يصنعوا الفارق، ومحتاج إن بعض الأسماء الدولية يتم تبديلها بالأسماء الدولية الجديدة
1: معناته انك الان لازم تبحث
0: من
1: الان
0: النهاردة. أيوه طبعا
1: النهارده.
0: طبعا، لأن أنا بقول لك السيب دلوقتي دخل يعني هيرتدي قميص تمثيل الدولة، مش مجرد نادي ده يعني، لا الموضوع مختلف تماما. وأتمنى أيضا من الاتحاد ومن وزارة الثقافة والرياضة والشباب إنها تدعم النادي في هذا الاستحقاق المهم، لأن هنا بنقدر نصنع ما يعرف بالسمعة الرياضية، السمعة الكروية، تحسين مستوى الدوري، التصنيف، كل ده لو النادي قدر يعني مثلا تحسين التصنيف مين اللي صنعه لك؟ لما السيب فاز بكأس الاتحاد الآسيوي. هنا لو فاز بدوري أبطال آسيا 2 أو نافس وصل للمستويات النهائية، التصنيف هيرتفع في تصنيف الدوري أو تصنيف المسابقة هيرتفع أيضا. فبالتالي المسؤولين عن إدارة ملف كرة القدم لابد أنهم أيضا يكونوا شركاء للنادي السيف في هذا الأمر.
1: بالضبط على 7244-2009. أيضا أم سهيل تقول مساكم الله بالخير أبو علي، تحياتي طيبة لكم والكباتن الكرام يونس ووليد الخفيف ولجميع أصدقاء البرنامج. مشكورة يا أم سهيل ويعطيك العافية، ومشكورة طبعا على تواصلك الدائم، ومبروكين طبعا على مستوى الدوري. السيب يغرد وحيدا في الحقيقة، واضح أن السيب كان بيتوج بالدوري من فترة طويلة، يعني كانت مسألة وقت في ظل تساقط المنافسين الواحد تلو الآخر. تقول أم سهيل أسلم عليكم وأسجل حضور معكم في البرنامج، وبستمع لكم كما كنت أتابع تحليلكم في التلفاز للمباراة الإمبراطور السيباوي أبدع بالأربعة. مشكورة يا أم سهيل، أحسنتك، ومبروك لكل الجماهير السيباوية طبعا، وهم أكيد بطبيعة الحال ينتظروا الأكثر أي الآن، في صار يعني يطمعون في بطولة خارجية كذلك، والسيب قدها إن شاء الله. محمد عبد الرحيم يقول مساء الخير كباتن، حياك الله يا محمد. يقول شيء غريب يحدث لأنديتنا، وكأن اللاعبين يتمنوا انتهاء الدوري، أغلب الأندية فقدت الشغف خاصة الشباب والنهضة، أعتقد أنه يجب تجديد الدماء في هذه الأندية. يعني يقول رغم الجائزة الجيدة للمركز الثاني إلا أن لاعبي نادي الشباب يلعبوا بأنانية في آخر مباراتين، والنتيجة خسارة المباراتين. مشكور يا محمد، وذكرنا يمكن نادي الشباب صراحة شيء غريب، يعني إن الآن يعني حتى لدرجة إن قلنا من الفرق اللي في المراكز القاع ممكن يلعب مع الشباب، لأن واضح إن الشباب في وضعية سيئة في المباريات الأخيرة، خسر من الفريقين اللي يصارعان من أجل البقاء، نادي صور ومن ثم نادي ظفار، وبهدفين. يعني الشباب لو فاز النهضة في هذه المباراة على السيب كان قد يضمن الوصافة، يعني خاصة وأنه بيلعبوا مع بعض في آخر مباراة.
0: عشان كده لازم يكون فيه مسافة ما بين المكافآت من المركز الثاني للثالث للأخير، حتى
2: نعم
0: الأخير، عشان موضوع فتح المباريات والكلام من ده. أنا عارف إن مفيش فتح مباريات بأمانة، أنا مش المباريات شفتها مباريات عادية للغاية.
1: يعني انت تحكم الان حكم،
0: أنا بقول لك أحكم إيه؟
1: انت تحكم انه ما في فتح،
0: ما في،
1: انت
0: أنا ما
1: حكمت
0: شفت.
1: حكم
0: لا أنا ما شفت،
1: جازم
0: لا أنا ما شفت. الماتشات
1: ماشي
0: اللي شفتها مباريات نظيفة
1: طبيعية
0: نظيفة،
1: حلو
0: تمام؟ يعني ولكن انت عايز ترفع من مستوى المسابقه، اعملهم نظام الاسهم زي ما حكينا في كثير من الحلقات، وخلي الفرق ما بين الاسهم كبير عشان يتم التنافس
1: وليش ما
0: على.
1: سووا مثل الدوري المصري مثلا مجموعة هبوط ومجموعة
0: يا
1: البطولة؟
0: رجال هذا كلام فارغ،
1: سوته أكثر من
0: يا
1: على
0: رجال
1: تونس، عملوا
0: يا
1: نفس
0: رجال
1: النظام،
0: سيبك من هذا
1: حتى
0: الكلام،
1: الكويت سووا مرة نفس النظام.
0: يا رجال هذا كلام يعني معلش يعني
1: ما ينفع؟
0: لا لا يعني احنا احسن من الانجليز
1: يعني انت الحين الزمالك حيفوز بالدوري بهذا النظام يعني؟
0: يعني معلش احنا احسن من الدوري الانجليزي، احسن من الدوريات
1: لا
0: الخمس الكبرى.
1: لا لحظة، الخمسة الكبرى وين يلعب في؟

0: الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي وين يلعب دوري أبطال؟
1: أيوة
0: زين،
1: هنا هنا هنا الحافز،
0: وبعدين وراها الدوري الأوروبي،
1: بس
0: وبعدين وراها
1: الفوارق،
0: دوري المؤتمر، هذا حوادث، هذا بحد ذاتها حوادث.
1: حتى الفوارق المالية كبيرة.
0: الدوري الإنجليزي لحد يمكن المركز 12 يلعب خارجيا يعني، فعندك حافز يعني مختلف.
1: بس حتى الفوارق المالية كبيرة ما بين ما بين الأسهم، لكن احنا ما عندنا فوارق يعني قليلة للغاية. فبالتالي لا، أصلا مكافأة البطل لابد أن أنت تعدلها. مكافأة البطل لو ما بلغتش أقل حاجة 300 ألف ريال أنت بتلعب على الخسارة. بدايتك مفروض تكون 300 ألف ريال عماني، غير كده مفيش طعم لللقب. إزاي شغلتك الاتحاد بقى لابد أن يسوق مسابقته أنه يضمن للبطل 300 ألف.
0: نعم
1: يعني لابد ان انت في نهايه الموسم يا حسين يبقى عندك 500 الف ريال توزعهم مكافئات للفرق.
2: ترى حسبناها نحن الاستاذ وليد في حلقه الاسبوع الماضي طلعت كلها على المراسك كلهم 130 الف، الاول هو 50 الف
1: يعني
2: موزع يعني انت 50 الف تتكلم عن ايش
1: يعني؟ شوف السيب مثلا صرف السنه دي كام، انا طبعا مش مطلع على ميزانيته ولكن تقديريا مش اقل من 700 800 الف. 700 ألف، أصرف 700 ألف عشان أخد المكافأة دي؟
0: 50 ألف.
1: 50 ألف
0: خسران.
1: لا خسر، لكن لما أنا مثلا
0: طيب أخذها وأروح المشاركة الخارجية ممكن تجيب لي بعد،
1: هجيب إيه؟ بعيد برضك،
2: ما أنت
1: مازال بعيد. هو فود ياخد المكافأة دي عشان يستعد للأسيوية، ياخد 300 ألف دول عشان يستعد للأسيوية. يبقى دي نقطة الانطلاق ليه؟ نقطة الانطلاق ليه؟ من هنا
0: هو في جانبين في الموضوع يعني. صحيح أنا ما أعرف، طبعا إحنا ما أعرف الجائزة المالية، هذا شيء مفروغ منه يعني، لكن أيضا حتى يعني مثل نادي السيب اليوم، يعني نادي السيب يعتبر بالنسبة لنا النادي النموذجي، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: حد يقدر يقول غير هذا الكلام يعني؟ مثلا
1: نادي نموذجي متكامل،
0: متكامل. أي. مؤسسة متكاملة،
1: رياضي ثقافي اجتماعي، الوحيد اللي ينسجم عليه المرسوم السلطان.
0: ممتاز. يعني مثلا حتى متجر لتوزيع منتجاته مثلا او لبيع منتجاته وكذا او منافذ او ما شابه مثلا، ما هو على سبيل المثال مثلا يعني شيء يعني
1: يحتاج لهذا الامر.
0: انا ما اتكلم انه هذا كل شيء، لكن اتكلم كمثال. ليش مثلا نادي مثل سيب حتى في الموقع ماله ممكن انه يفتح له منفذ؟ على فكره بيحصل اقبال كبير
1: طبعا، لان عنده قاعده جماهيريه كبيره،
0: عنده قاعده جماهيريه كبيره، وفي ناس تبحث كثير عن هذا
1: الموضوع. نادي الزمالك عمل تجربه كويسه الفتره اللي فاتت، عمل تطبيق باسم نادي الزمالك، دخل ملايين في يوم.
2: ما هي هذا الان اليوم، اليوم هي هذا الان كل الجهات تشتغل الان على تطبيقه.
0: ايضا انت كنادي لابد انك تبحث عن موارد اخرى يعني، لا تقول لي فقط انا اعتمد مثلا على الدعم الحكومي ولا على الجائزه ولا. وانا يعني على ثقه ان طبعا نادي السيب من الانديه اللي ما اعتمدت فقط على الدعم الحكومي وعندها موارد، لكن بحاجه ايضا الى تعزيزها يعني.
2: انت ترى على فكره سواء منتجاتك مع المنتجات الأخرى، أنت الآن في المنطقة اللي هي فيها الحين نادي السيب، يعني أنت لو فتحت المنفذ، منفذ لبيع التذكارات ولبيع أيضا بعض الملابس النادي وغيره، بالإضافة إلى يعني الأدوات الرياضية الأخرى، بالعكس أنت راح يفتح لك باب كبير جدا، وخاصة أنت في المكان اللي أنت فيه، الكثير ترى من الناس المتابعين يعني، والناس أيضا اللي دائما يكونوا مرتادين في نفس المكان هناك.
0: يعني إحنا أخذ مثال حتى يعني مثلا منتخبنا الوطني، فترة من الفترات كان مثلا البدلة بتاع المنتخب مطلوبة كثير حتى خارجيا لعلمك، وفي ناس حتى في الخارج تسألك برا يعني، أنا أبحث عن فانيلة المنتخب العماني ما أحصل مثلا يعني.
1: صح.
0: فأنت لازم أيضا هذه أشياء مهمة أنك أنت تعملها يعني. مثلا أبو عبد الله يقول مساء الخير حسين والزملاء، دورينا مثير جدا، خلص الكلام، خلص الكلام وخلص الدوري. الكابتن وليد لو جلس وحضر نهائي الزمالك اليوم دعوات
1: ما رضيت.
0: اوعى تحضر.
1: ايوه حضرت ورحت خسرت.
0: هو راح وحضر وجاته بالثلاثة يعني،
1: فجيت بقى هنا. أنا عندي حظ هنا أكتر.
0: زين ان رحم يعني جماهير الزمالك ورجع يعني. يقول افتقدنا اليوم الكابتن مقبول، شكرا لك ابو عبد الله، ونوجه له تحيه اكيد ابو محمد، وجزاه الله خير كان معنا موجود في اكثر من حلقه.
1: والنعم في كابتن مقبول.
0: سليم لكم يقول اطيب تحيه مسائيه لكم ولضيوفك الكرام، حياك الله يا سليم. يقول مع اقتراب نهايه الموسم الكروي المتواضع، تتويج السيب ووصافة المركز الثاني متوقعة لنادي النصر وضمان مقعد للمشاركة في البطولة الخليجية للموسم القادم، يقول بالنسبة للنصر يعني. والشباب الثالث من جانب صراع الهبوط المتوقع رفقة رستاق الأقرب عبري أو الخابورة أو ظفار. عموما يقول سليم مخرجات هذا الموسم صفر على الشمال من لاعبين، مجرد فوضى وعشوائية العمل في الأندية والجهات المنظمة للعبة. نحتاج إلى سنوات لإيجاد مخرج حقيقي لتطوير كرة القدم العمانية في دوري جندال.
2: والله شوف، يعني مسألة التطوير، أنا أعتقد أن الأندية لو فعلا يعني تشعر أن هناك في اهتمام حتى بالجانب أيضا، يعني ما يجنيه النادي في حياته الحصول على اللقب أو الحصول على الوصافة أو الحصول حتى على إلى المركز الثالث، أنا أعتقد أن الأندية تبدأ حتى يعني تزيد من الاهتمام. أنت اليوم النادي كم يصرف؟ يمكن أقل نادي من الأندية الموجودة واللي هي ما عندها الإمكانيات، أنا أقول لك ما أقل ممكن من 300,000 يصرف على الموسم،
0: نعم
2: ما أقل. فأنت يعني لما تجي تقارن وأنت تعرف مثل هذه، والكثير من الأندية ما عندها هو ذاك الدخل يعني
0: بس
2: اللي ممكن تستفيد
0: ما
2: منه.
0: ممكن انك تعتمد كامل على المكافآت فقط الفوز.
2: لا، انت ما تعتمد على المكافآت، لكنك انت الان قلت اليوم
0: لما
2: يعني
0: تريد تشتغل عليها قصدك
2: لما لما لما اجي انا اقول والله الفاز بال بال
0: تبقى جزء من
2: باللقب مثلا يحصل على مثلا 150 و 200 الف كمكافأة، والثاني مثلا على حدود مثلا 100,000 وما شابه ذلك، يكون بهذه الطريقه وانت وصولي حتى الى حد المركز الاخير، انت حتى لو المركز الاخير مثلا تعطيه 20,000 وهو في المركز الاخير، هنا ايضا حتى يبدا الاهتمام حتى بنفسه، يعني ما ما
0: يلعب
2: ما
0: في دور الصفوه يعني.
2: نعم نعم بالفعل. لكنك انت اليوم يعني تجي على المركز الاول هو 50,000.
1: بس هو هنا كمان قال نقطه مهمه المستمع الكريم على موضوع المخرجات الفنيه،
0: سليم
1: استاذ سليم الكيوم، على موضوع المخرجات الفنية. فعلا أتفق مع المخرجات الفنية، هذا الموسم ضعيفة، اللاعبين الدوليين مستواهم معظمهم متراجع. طيب ننقز إزاي الحكاية ديت؟
0: طبيعي ترى هذا إنهم يعني ما تقصير منهم أو شيء، لكن هو هذا الوضع طبيعي. كم صار لهم؟ بعضهم صار يقترب من 10 سنوات وهو دولي.
1: تمام. فأنت دلوقتي عندك
0: يعني إيش الحل؟ تخيل أنه ظل لاعب منتخب 10 سنوات يعني.
1: ماشي، إيه الحل الحين؟
0: في دوري هو يعني.
1: ماشي، ايه الحل؟ احنا قلنا لك الاحلال. طب هتعمل احلال ازاي؟ ما تجيب المنتخب الاولمبي،
0: ايوه،
1: تنزله في الدوري، خليه مشتغل شوي.
2: اقول لك النادي ياخذ لاعب، انا اريد استفيد منه ايضا في الدوري.
1: لاعب، ما هو في في في في, في نادي ما بيلعبش اصلا، يعني في لاعبين في
0: اغلبهم
1: ما بيلعب. لو شاركنا باسم فريق المنتخب الأولمبي في مسابقة الدوري وانتظموا، صدقني من الممكن ان يطلع لك مخرجات، لان دلوقتي بتحاول ان انت تشوف حلول خارج الصندوق، ان انت تطور اللاعبين في الأندية. طريقها مسدود، والموسم السنة دي ورانا تمام، ما عندناش محترفين الكلاس ايه، ما عندنا يعني، ما عندنا مثلا محترفين في نادي كبير مثلا أوروبية، ما عندنا لاعبين المحترفين مستواهم عادي تمام. طيب هتحل ازاي؟
0: اغلب الدول الخليجيه ما عندها محترفين.
1: تمام، هتحل ازاي؟ لا، في بعض الدول دلوقتي زي الاردن مثلا خدمها محترفين.
0: هي بس الاردن
1: عملوا فارق شويه.
0: الاردن وين كانوا محترفين؟ ترى في الدوري العراقي وعندنا احنا في الدوري.
1: لا، عندك اللاعب في اللاعب اللي هو في
0: الدوري الفرنسي.
1: الدوري الفرنسي لاعب
0: متى رايح الدوري الفرنسي؟
1: تمام،
0: بس بعد تألق الاردن هو المنتخب هو اللي ودى الدوري الفرنسي.
1: طيب احنا عندنا
0: سعود عبد الحميد اللي في السعودي اللي الان فرنسا، يعني لاعب يقدم مستويات كبيره.
1: ده كان افضل وهو في السعوديه كمان. ده كان ممتاز.
0: لا، هو في ايطاليا تأثر. لما راح ايطاليا تأثر،
1: لكن هو مجملا لاعب رائع.
0: الحين في الدوري الفرنسي يلعب افضل،
1: هو لاعب رائع عموما حتى هو في دور محلي.
0: يعني مثلا لما تقول اليوم مثلا احنا يعني مثلا اليوم مثلا على سبيل المثال لاعب الاردني مطلوب في انديتنا العربيه،
1: انديه العاديه طيب
0: فقط، لكن لما راح تعمل
1: بس كم لاعب
0: المنتخب الاردني ما نافس على كاس اسيا
1: بس كم لاعب.
0: وايضا حتى انا اشوف ان هم بيروحوا الان كاس العالم ايضا تسويق للاعب. يعني انت كل ما تلعب بطولات وتقدم فيها مستويات كلاعب هذا تسويق للاعب.
1: شوف بعد
0: انت وين تلعب؟ انت يوم توصل الحين كاس اسيا يلعبوا فيها 24 منتخب، اذا وصلت للدور الثاني تعتبره انجاز.
1: شوف بعد
0: كيف بتسوق لعيبتك؟
1: اللاعبين اللي في
0: اذا انت وصلت للدور الثاني تعتبر نفسك انجاز على منتخبات 24 منتخب من قاره اسيا الضعيفه كرويا، معناته انك انت في وضع سيء جدا طالما انك ما وصلت لادوار نهائيه.
1: هو ليه سيء يا ابو علي؟ شوف الشباب،
0: الكره
1: شوف
0: الاسيويه سيئه.
1: استنى بس طبعا. شوف منتخب الشباب نتائجه ايه، شوف منتخب الناشئين نتائجه ايه، شوف الكارثه الكبيره منتخب الاولمبي اللي بيغزل المنتخب الاول نتائجه ايه. تمام، هيعرفك الصوره الباهته للمنتخب الاول. هو المنتخب الاول هيجيب منين؟ ثلاث منتخبات مخرجاتهم صعبه جدا، ضعيفه جدا نتائجهم. اديك شفت من قرعه منتخب الشباب، شوف حطينا في التصنيف الثالث. تمام، لان ما فيش نتائج. ف كل دي عباره عن
0: تعرف
1: عن تعرف تراكمات.
0: تعرف ان قرعه منتخب الشباب قرعه اسيا اللي المفروض انها تقام الايام القادمه، القرعه طبعا يوم 28/5، ان نحن في المستوى الثالث.
1: أيوه.
0: تعرف انه في منتخبات قبلنا امكانياتها اقل بكثير من عندنا. اذا انتم تتكلموا دائما عن امكانيات ماديه، وما اعرف البعض يتكلم يتحدث انه والله نحن والله عندنا مشكله كبيره وهي العائق الكبير. في منتخبات امكانياتها من كل النواحي اقل منك، من كل النواحي، وهي في المستوى الثاني مثلا على سبيل المثال، ليس تقليلا من احد، ونحن نتمنى لكل منتخباتنا.
1: بس بصراحه ابو علي احنا بندفع ثمن كتير كبير لقرارات
0: خاطئه.
2: قرارات يعني مثلا انا لو تشكيلات الفنيه،
1: انا اجيبك النهارده مدرب، واجيب يونس صاحبي مدير فريق، واجيب مدير منتخب، مشينا على هذا الموضوع سنوات يا رجل لحد ما وصلنا لنقطه اللاعوده. خلاص انت عمال تجامل وازم مجاملات وصلتنا لهذا الحاله الكارثيه. يعني معلش لو جيت قيمت الثلاث منتخبات الفترة اللي فاتت، ولا مدرب يقعد ولا واحد.
0: منتخبات المراحل
1: كلهم يمشوا، شباب وناشئين وأولمبي.
0: طب بيقول لك حجيب لعيبة منين؟
1: لا، أجهزة فنية.
0: أنت أهملت دوريات المراحل السنية.
1: ماشي، ما هو ده قرار.
0: طيب هذا المدرب من وين بيجيب لاعبين إذا انتكى اتحاد مهمل؟
1: وحتى لما شفنا لاعبين، شفنا مدربين يا رجل، احنا شفنا ماتشات ما في بصمة بتاتا، نقلتين ثلاثة ما شفنا بصمة.
0: أيوة صح.
1: يا راجل في ماتش من ماتشات احنا في منطقة الجزاء اكن في حظر تجول لنص الملعب الثاني ما نقدر نعدي منه.
0: ايوه،
1: وبعدين لما يحصل كده يبص نلاقي بعدها بشويه مجددين لنفس الاجهزه الفنيه. طب ليه؟
0: هذا مشكلة من؟ ما مشكلتك كاتحاد؟
1: ايوه طبعا.
0: ليه؟
1: لا مش اتحاد ده بس، واللي قبله واللي قبله.
0: واللي قبله.
1: حتى اللي قبله.
0: بس حتى هذا الاتحاد يصير على نفس المنوال.
1: هو نفسه.
0: ماشي.
1: لأن في الأول والآخر هي سياسة خلاص اترسخت في الاتحاد، إن في فرق كبير.
0: سياسة اتحاد وليس مجالس إدارات.
1: خلاص. إن المواضيع ديت يعني سايدة. وخاصة إن في مدربين في المراحل السنية متميزين في أنديتهم بس ما بتجيبهمش. طب ليه؟
0: انت قلت لي مجاملات.
1: لان مجلس الاداره مقسمها كعكه. صراحه في بعض المجالس مقسمين، انا وفلان عايزين نجيب المدرب الفلاني، نعمل تكتل جوه المجلس ونجيب المدرب الفلاني.
0: ليش يستفيدوا ايه يعني؟
1: بس كده
0: يضلوا المصلحه العامه.
2: هو فكر فيها؟
1: ما فكرش اصلا. احنا لو فكرنا في المصلحه العامه دي احنا هنكتب كتاب زي ده، هنطلع نصهم اوت.
0: ايه يعني؟
1: مصلحه عامه؟
0: لا لحظة، هل نسميها إذا في هذه الحالة اللي أنت ذكرتها؟ هذا مش مجاملات، هذه واسطات تسميه، مش مجاملات، هذه واسطة.
2: ما فرقت في شيء.
0: لا يعني تجامل مثلا، تجامل عشان تجيبه مثلا، تجامل إنه هو صاحبك صديقك وكذا، وإنه يعني أنت يعني معناته.
1: ولما مدرب مثلا أجنبي يجيك ويكون عنده سيفي كويس، المدرب المساعد والجهاز الفني يدمروه
0: كمان.
1: طبعا. ليه؟ ويظلوا يعني عليه لحد ما يمشي. وبعدين لما قلنا على فلان فاشل، راح خد مع اسبانيا ما اعرفش الاولمبيات، مش قلت على ده فاشل وما يعرفش شيء، راح خد مع اسبانيا الاولمبيات، يبقى احنا اللي فاشلين بقى في قراراتنا ولا هو؟
2: زيتر على فكره
1: مدرب تاني كان عندنا هولندي كان ممتاز في في في احد المراحل السنيه، نفس الشيء.
2: استاذ وليتر هذه مشكله ازليه
1: وغيره وغيره وغيره قصص.
2: هذه مشكله ازليه ليست وليدة اليوم وليست وليدة من 10 سنوات أو 20 سنة.
1: أنت ما بتدورهمش على وظيفة، أنت مش مسؤوليتك تدور على مدرب وطني للوظيفة، لا أنت مش مسؤول. أنت عليك اختيار، أنت عليك اختيار الأفضل لأن أنت دلوقتي

0: متورط متورط في فريق اول خلاص سنه كبير، لعيبته مستواها متراجع،
1: ما عندك فريق ثاني.
0: وعندك طموح من الشارع اكبر من مستوى الواقع، صح؟
1: من الجمهور
0: من
1: يعني.
0: الجمهور طبعا حقه. ليه؟ السنة اللي فاتت شوف احنا صرفنا كام مليون على موضوع التأهل لكأس العالم، ملايين اتصرفت، كان من اكبر المنتخبات في المنطقة اللي انفق ميزانيات في، وخاصة في موضوع التصفية الأخيرة دولة دفعت. ما عايزين مدرب عالمي، خد. عايزين جهاز عالمي، اتفضل. وبعدين ما حققناش الهدف. طب ليه؟ لأن يا حبيبي أنت من الأول خالص عندك قرارات.
1: خربتها من الأول.
0: أيوه القصة مهما تحاول تنقذها من قبل الحكومة عن طريق الدفع، أنت عندك مشكلة من زمان إن أنت رسخت مدربين غير مؤهلين لإعداد لاعبين قادرين على اللعب في هذا الليفل، هذا المستوى. فبالتالي احنا وصلنا دلوقتي الفريق فاضي. أمجد الحارسي يصاب، يا نهار أبيض على الورطة، ما عندناش ظهير أيمن. نروح نجيب ظهير أيمن بقى من منين؟ ما نعرفش. نغير طريقة لعب ولا نجيب ظهير أيمن تاني يخسرنا مباراة مهمة. لعيب تاني ظهير أيسر موظف. عادي لعيب تقليدي مش لعيب منتخب. النهارده المهاجم الفلاني غاب او خارج الخدمه، ما عندناش اللي يقدر يكون بديل. لاعبين نص ملعب عمرهم كبر ومش قادرين، مفيش. فمفيش بدلاء. فالحل اللي عندك ايه؟ انقذ بقى منتخب الاولمبي. دخلت منتخب الاولمبي في نفق ضيق جدا، عمال يخسر هنا وهنا، ويروح كمبوديا يخسر ويجي من كمبوديا يخسر، وانت مفيش حلول، مفيش تدخلات. ماشي بنفس التقليد، مسابقة عقيمة، مسابقة مراحل سنية كرتونية، تمام؟ وفي الآخر عايز تحقق نجاحات كبيرة. لا يا حبيبي مش
1: زين
0: كده.
1: جميل.
0: وبعدين في الآخر تقول والله ما عنديش إمكانيات.
1: زين انا بسألكم
0: يا
1: سؤال.
0: عمي الإمكانيات اللي عندك والله المتاحة أكبر من إمكانيات اتحادات كتيرة عندك في المنطقة.
1: اول تصريح للسيد رئيس الاتحاد بعد فوزه ايش قال عن المراحل السنية؟
0: يتم الاهتمام بالمراحل السنية.
1: ايوه، فاحنا ننتظر يمكن من الموسم الجاي في اهتمام في شيء مختلف في
0: هو فيه ان احنا عملنا الدوري الاولمبي نقطه ايجابيه، لكن لما نيجي نتكلم على الشباب وناشئين والشباب، المدى الزمني عدد المباريات ما زال نفس القصه، لا زالت المباريات تقام في نفس الاجواء،
2: ما تغير شيء يعني.
0: المكافآت هي نفس المكافآت، الاهتمام نفس الاهتمام، الانديه ما قدرتش تدعم الملف ده.
1: طيب اختيار المدربين
0: استنى كمان،
1: ماشي،
0: لما جيت قلت هنعمل مراكز الموهوبين ولا مراكز اللاعبين،
2: الناشئين،
0: مراكز معلش مش عايز اقول كلمه وحشه انها فاشله، ولكن ما شفناش مخرجات ليه.
1: قلتها خلاص.
0: ما لهاش مخرجات، ولم يظهر اي تقرير من الاتحاد يلمح الى اي مؤشرات اداء عن هذه المراكز، مش مؤشرات اداء، ما فيش حتى إحصائية كم عدد اللاعبين المشاركين، عدد الساعات التدريبية اللي لعبوها، المدربين تم اختيارهم ازاي، المعايير، الاختبارات، الإجراءات. احنا في غابة من الثقان، ما احناش شايفين شيء. ليه؟ مداري على المراكز. ما يا عم مش شغالة المراكز، شغالة بعض اللي شغال شكلي، اروح اجري شويه واشوط شوطين على الجون واروح. الكلام ده ما ينفع.
2: يا راجل
0: وما تفكرش ان الاكاديميه اللي احنا كنا بنحلم بيها مرتبطه بفلوس، لا، مرتبطه بجوده عمل قبل فلوس. ممكن تعمل اكاديميه ب 50 مليون وممكن تعمل اكاديميه بمليون، والفارق ما بينهم جوده الكادر الفني. ليه؟ لان الاساسيات الكرويه من عندك، عندك الخامة، عندك اللاعبين، عندك المهارات، عندك اللاعبين الموهوبين، وعندك يا أخي ملاعب. ما تقولش بقى إن أنا لازم أروح أخلي الدولة تبني لي أكاديمية جديدة، لا، روح شوف المجمعات اللي مقفولة طول الأسبوع استغلها. يبقى عندي كل المجمعات الرياضية ديت اللي مترامية في كل أنحاء الولايات، وأجي أقول والله ده أنا أرهن نجاحي بإن أنا عايز أروح أبني أكاديمية بفلوس جديدة؟ لا، أنا أشغل المجمع ده بالثانية.
1: يا رجال في مباراة في واحد من المجمعات الأسبوع الماضي الزملاء في التلفزيون يبغوا يعني يفتحوا الكاميرات التصوير عشان يبدأ التصوير مران الفريقين قبل المباراة، الكشافات مش شغالة.
0: أي مجمع؟
1: مش عاوز أقول.
0: لا لا أقول عشان وزارة
1: تشوفه. لأن ما عرفت الأسباب، لو عرفت الأسباب حاجيبه. عندي احتفظ ب

0: الفيديو عندي، لكن عشان بس ايش، لان انا لما اكون ما اعرف الاسباب قد يكون مشكله فنيه، لكن هم ما خبروهم مثلا. كثير ممكن هذه، لكن انت في مرحله
1: طيب بس انت مشكله، المشكله حتى وان كانت في مشكله فنيه، هل هي مشكله فنيه فجاه؟
0: طيب
1: وهنا في مشكله فنيه، ترى نحن في الكثير، على فكره الكثير من الاسباب التي تؤدي الى تدهور بعض الاحيان الملاعب في المجمعات الرياضيه هي عمليه التاخير في وصول المراسلة إلى ما حد يجيك الرد، إلى ما حد يجيك العرض، إلى ما يجيك، وكل هذا وراح يتأخر كثير بشكل كبير، وتتفاقم المشكلة داخل هذه المجمعات.
2: الحل إن حسمتها الحكومة قبل كده، لا مركزية، أصبحت كل محافظة دلوقتي عندها شغلها الخاص بيه. لما اتخذت الحكومة هذا القرار الصائب المتميز في
0: جميل.
2: مضمون وشكله
0: جميل. طبعا
2: وتنفيذه،
0: أتكلم عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب،
2: لما تخلي الإدارات
0: حكومة
2: والمديريات
0: ممثلة في الوزارة،
2: ماشي،
0: لكن بس سؤال،
2: امشي بقى على نفس
1: في
2: المنوال.
1: كل،
0: طيب سؤال،
1: في كل محافظة في مديرية،
2: أيوه، خلي بقى كل مديرية، هذا
1: وفي كل،
2: مسؤوليتها.
1: والمديرية موجودة في كل مجمع الرياضة.
0: طيب ليش انت محتاج كل هذا؟ سؤال حقيقة، يعني انت محتاج كل هذا؟ يعني انت بعض الاحيان انت محتاج ايضا بعض المنشآت الرياضية في بعض، كلها موجودة في كل مكان. على سبيل المثال مثلا، حتى في إبرة ما في، احنا ما نشوف مباريات على مجمع إبرة مثلا.
2: نعمل فيه أكاديمية.
0: يعني ايش مصير هذا الملعب
2: والله
0: اللي دفعنا عليه مبالغ وكذا، وهو الحين ما نشوف فيه مباراة واحدة، ما عدا اذا جبنا فيه نهائي
2: وبعدين
0: كاس سوبر او شيء، يعني
2: وبعدين يجيك
0: ما
2: واحد
0: في.
2: وبعدين يجيك واحد عشان يحول بينك وبين النجاح اللي هو اصلا سبب في عدم تحقيقه، يقول لك عشان احقق النجاح ده انا عايز الدوله تعمل لي اكاديميه، الاكاديميه دي تتكلف مثلا 50 مليون، تمام،
0: وانا اكون المدير،
2: وتصرفوا لي كل يوم مكافئتين بعد الفطار وبعد الغداء، تمام.
0: حلو.
2: يا حبيبي هالكلام، عندنا مليون مجمع والله ما بيشتغلوا،
0: صح،
2: ما بيشتغلوش،
0: صح، ما يشتغل
2: في مجمعات. لما تيجي تشوف احصائيه المباريات بتاعتهم
0: سنويا ما عندهم،
2: ما فيش
1: يا اخي. انت على فكره
0: نفسي الوزاره محتاجه مؤشرات اداء عن مثل هذه
2: الوزاره،
0: مؤشرات عن المنشآت.
2: لا ده عايز اطلب الوزاره بحاجه مهمه اهم.
0: تفضل.
2: انا عايز اعرف فين استراتيجيه الرياضه العمانيه، النداء للوزاره.
0: سمعنا عنها من زمان.
2: ايوه، يعني نداء من خلال برنامج للوزاره الموقره. استراتيجيه الرياضه العمانيه ما صدرتش، استراتيجيه الثقافه صدرت من زمان والناس شغالين فيها وشغل 10 على 10.
0: جميل.
2: عشان بس كل اللي له نجاحاته اقولها.
1: كم مضى عليها
2: الثقافه شغاله
1: الان 3 سنوات؟
0: هذا استراتيجيه الرياضه العمانيه.
2: لا ما ما
0: يعني ننساها، يعني
2: لا مش ننساها دلوقتي، احنا يعني بندعو الوزاره انها
0: تعلن
2: ايه الموقف بتاعها، هتعلن امتى وليه ما اعلنتوهاش السنوات دي كلها، وايه المعوقات التي تحول دون اعلانها، وليه الثقافة أعلنت ومشيت وشغالة كويس
0: وزارة واحدة،
2: ليه القطاع ده مش، ليه القطاع ده لم يعلن؟ سؤال والله مهم، أتمنى إن يجي، لأن أنا سألت كتير مش عارف وما بتجيليش إجابة، فيمكن من عبر الميكروفون ممكن تجينا إجابة ونكون شركاء معكم في التنفيذ. يعني الجزء اللي تحتاجه فيه الإعلام في تنفيذ، الإعلام جاهز يشتغل معاكم، توجيهاتكم هي مركب واحد، ولكن بصراحة الغياب ده محتاج مبرر، محتاج أسباب، أرجوك اكشفوا عنه.
0: بالضبط. جميل. عندك رسالة قول لي يا يونس.
1: طبعا هو أيضا من خلال تواصل الكابتن الجميل حقيقة والزميل العزيز مقبول بلوشي، قال لك إذا أردنا أن ننافس أسيوي بشكل حقيقي فعلينا أن ننتقل من عقلية المنتخب المؤقت إلى عقلية المشروع الوطني المستمر، فنحن ينقصنا إدارة منظومة متكاملة.
0: إدارة منظومة متكاملة.
1: نعم.
0: صحيح.
1: أيوه. وفعلا هو بالفعل. بالفعل.
0: نتكلم عن المستويات في منتخبات الشباب اللي قرعتها يوم 28. المستوى الأول أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية، العراق، أوزبكستان، الأردن، إيران. المستوى الثاني قطر، إندونيسيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، اليمن، سوريا، تايلاند، فيتنام. المستوى الثالث عمان، الإمارات، الفلبين، ماليزيا، البحرين، الهند، كوريا الشمالية، كمبوديا. والمستوى الرابع بنغلاديش، تركمانستان، الكويت، لبنان، فلسطين، لاوس، هونغ

0: نصعد
1: ما عندك أي نتائج
0: يعني
1: أنت
0: نصعد
1: أساسا على
0: نطلع،
1: مستوى الشباب.
0: يعني ما عندنا نتائج صراحة على مستوى الشباب للأسف الشديد، مع أنه
1: حتى كان في النقطة اللي تكلم فيها الأستاذ وليد، هي أيضا موضوع الجامعات الرياضية، لماذا لا تستغل أيضا كأكاديميات؟ أنت أيضا ممكن تصل كأكاديميات أيضا، لماذا لا تكافئ بعض الأندية، تكافئ بعض الأندية اللي هي أيضا جالسة أيضا يعني تهتم هناك، عندها اهتمام بالمراحل السنية، وإن كانت تخصص لها في الأسبوع يوم واحد
0: في الملعب
1: في
0: نفسه
1: الملعب
0: طبيعي.
1: المجمع. يعني
0: صح
1: أنت أقل شيء بهذه الطريقة، خاصة إذا كان مثلا هذا الملعب أو المجمع مثلا في نفس الولاية،
0: في
1: وفي تعرف
0: المدينة
1: أن هذا النادي مهتم جدا بمسألة المراحل السنية، وحتى عندها أكاديمية وغيرها. يا اخي انت لما تخصص له يوم واحد فقط يعني، ويتم حتى استغلال هذا اليوم ما بين التدريب على الملعب
0: الصالح
1: وحتى على الصاله الرياضيه، وايضا يعني كجانب من الترفيه، انت هنا ايضا حتى تعطي اللاعب نوع من ان هو ايضا يبدا في عمليه من الاهتمام يعني
0: نفسه
1: على فكره، وينتظر ويهتم كثير بـ بـ بـ بنفسه، وينتظر متى اليوم اللي راح يكون ينتقل فيه من ملعب النادي الى ملعب المجمع.
0: يما فكرة حلوة. وبعض المجمعات صراحة تشوفها كأنها مهجورة، يعني منشآت
1: بالفعل
0: يعني صراحة انصرف عليها وما زال يصرف عليها، يعني المفروض انه صراحة يكون استثمارها بشكل أفضل بشكل أو بآخر. يعني هذا ما يعني هذا ش...
2: الموضوع الوزارة
0: يعني
2: تقدر تكشفه من خلال استخدام المجمعات الرياضية في الموسم، إحصائية لابد إنها تطلبها من المديريات والدوائر،
0: صحيح
2: وبناء على ذلك تقول والله أنا عندي المجمع ده مستغل بنسبة 10% في السنة، وده ب 20 وده ب 30 وده ب 40، أبدأ إن أنا أوزع أعيد خريطتي الخريطة بتاعت الاستفادة من المجمعات الرياضية وفق المستهدفات
0: المجمعات
2: الحديثة.
0: الرياضية تخيل منشأة بموظفينها بكادرها كامل، يعني أحيانا ما فيها شغل، تخيل يعني
1: هو
0: هاي
1: عندك مثلا على سبيل المثال يعني مجمع إبرة، أنا بس أريد أعرف يعني ما هو النشاط الرياضي اللي موجود داخل هذا
2: مجمع البريمي
1: المجمع؟
2: لعب كم مباراة السنة دي؟
1: يعني
0: عبري نزوة
2: نزوة
1: يعني هذه المجمعات، أنت هذه المجمعات أنت أيضا من الضروري جدا حتى تشرك الجهات الأخرى على أن يكون لها أيضا يعني يوم أن تكون أيضا موجودة. على سبيل المثال مثلا عندك اللي
0: اتحاد
1: هي
0: الرياضة المدرسية
1: مراكز، لا حتى خلينا من اتحاد الرياضة المدرسية، عندك أنت في هناك فئة أنك أنت لو تكرمها بيوم واحد فقط، أو حتى يمكن كل أسبوعين مثلا يوم واحد فقط، أن المهمة يروح يمارسوا النشاط الرياضي في داخل هذا المجمع، في صالة رياضية هذا المجمع، أنت تعرف أنك أنت يعني رفعت المعنوية الكبيرة جدا عند هذه الفئة. الأبناء المراكز الوفاة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني هذه الفئة أنت لما تقدم لها يعني مثلا يوم واحدة، يمكن في الشهر يوم واحد اعطيهم، بس حتى لو في الشهر يوم واحد خلال فترة برنامج التأهيل، يا اخي ترى هذه الفئة يعني تشوف انت يعني
0: تنفس يعني.
1: متى متنفس كبير جدا حققت لهذه الفئة. وفي بعض على فكرة بعض هذه المراكز بينها وبين المجمع يمكن لا يتجاوز حتى ال10 دقائق.
0: جميل. على 7244420009 أيضا سليم لكم يقول: تعقيبا على الحديث عن الموازنة المالية لنادي السيب، حسب التصريحات الإعلامية من قبل الإدارة بأن النادي يعاني من أزمة مالية وضعف في المداخيل. والله ما عندي فكرة
2: لانه عنده
0: يعني
2: نفقات كتير على كل الالعاب،
0: على كل الألعاب.
2: فطبيعي انت عندك نادي واحد بيصرف على كرة القدم وبيعاني، فنادي بيصرف على كل هذه الالعاب
0: نعم
2: فلازم
0: والله.
2: يبقى عنده تحديات.
0: يقول أيضا سليم: مجموعة منتخبنا الوطني من حيث المبدأ طبعا في كأس آسيا في متناول اليد.
2: انت لو بتختار يا ابو علي بايدك بتختار مجموعة اسهل من دي؟
0: لا سهلة صراحة، يعني ما سهلة نقول، يعني إنها
2: لا اختار يلا من وسطهم
0: حلوة حلوة
2: حد غير دول.
0: ما فيش. وبعد على فكرة في أفضل ثوالث الصعود
2: طيب السعودية
0: ضيافة صراحة
2: معلش
0: ضيافة
2: وبعيد عن مستواه للغاية الفترة اللي فاتت، مش هو السعودية اللي كان سابق
0: هيكون راجع من كأس عالم، بعد
1: ما
0: هيكون راجع من كأس عالم، يا يكون
1: بيتغير
0: ممتاز يا يكون سيء
2: وعلى
0: على
2: كرة
0: فكرة، لأن
2: طبعا
0: أحيانا بعض
1: واحد من
0: المنتخبات لما تطلع من كأس عالم تكون
2: كرة القدم
0: في انحدار.
2: كرة
0: أيوه
2: القدم نتائجها مش وليدة اللحظة، كل المؤشرات بتقول المنتخب السعودي في تراجع تمام، يعني يحتاج لمعجزة انه يظهر بالشكل اللي ظهر عليه النسخة الماضية تمام. فلسطين والكويت يعني يلا في مستوانا.

0: تمام، مش هنقول يعني أصعب من كده.
1: والله يمكن فلسطين أفضل من مستواك.
0: كيف الكويت في مستواك؟ 28 سنة ما هزموك،
1: طيب ما أنا مش عايز
0: يعني
1: إن أنا من
0: 28
1: أنا
0: ثلاثة عقود من الزمن ما
1: مش
0: هزموك، كيف
1: عايز
0: مستواك
1: يعني
0: يعني؟ معناته أقل منك يا
1: مش
0: أخي.
1: عايز أقول إنه يعني الكلمة ديت ليه؟
0: ماشي.
1: لأن كرة القدم ما تحتاجش إن أنت تقول ده أقل وده لا،
0: طب
1: هنقول
0: ماشي
1: في إمكانياتنا في مستوانا
0: ماشي
1: تمام. فلو ما صعدتش مع المجموعة
0: ايه
1: تاني يبقى عندك انت المشكلة.
0: لازم ثاني تصدق.
1: لان بقى نروح نبحث بقى عن نقطة في بطن الجبل وهدف طايش في البحر المتوسط عشان
0: الحسابات دي
1: نصعد،
0: اللي كل
1: عشان
0: بطولة،
1: نصعد بيها لأحسن
0: والله
1: توالد،
0: تصدق تعبنا من الحسبة،
1: تنقذونا من هذا الكلام.
0: كل بطولة نحسب
1: ايوه
0: يا اخي. لو فاز فلان على فلان احنا
1: ايوه
0: هنصعد، ولو خسر
1: راجل
0: فلان 10-0 احنا هنصعد.
1: بننقب
0: اقل
1: عن
0: تعبنا يا اخي،
1: عن
0: تعب
1: فارق نقطة
0: طول حياتنا نحسبها.
1: ولا فارق هدف في حسابات.
0: يا اخي حتى انت اللي تدخل لثاني المجموعه، السعوديه اللي هي السعوديه في مجموعه تكون صاحب الضيافه، انت في فتره قريبه ب10 لاعبين انت هزمتهم، ب10 لاعبين انت فزت عليهم وانت مسيطر. ما
1: وحتى
0: تقوليش
1: المباريات اللي في كأس العالم، تصفيات كأس العالم هنا
0: ايوه
1: وهناك انت كنت افضل.
0: ايوه جميل. نشوف توقع سليم الكومي، يقول مجموعة المنتخب من حيث المبدأ في المتناول اليد بشرط وجود لاعبين ذوي قيمة فنية عالية، في ظل عدم ظهور لاعبين جدد في المسابقات في الموسم الحالي وغياب الاحتراف الرياضي الحقيقي لكرة القدم العمانية، وكذلك حالة لاعبي المنتخب الوطني الذين يعانون من تشبع كروي مثل ما يحدث الآن، إذا علمنا أن معظم لاعبين يعني يقول غير مفرغين، وأيضا انضمام بعض لاعبي دور الأجهزة العسكرية أو القوات المسلحة في شهر أغسطس القادم، بما يتعارض مع معسكر المنتخب إذا لم يكن هناك تنسيق بين الجهات. أملنا كبير في الكابتن طارق السكتيوي لانتشال المنتخب الوطني، على الرغم من أن المؤشرات غير مبشرة يقول إلى حد ما،
1: هل
0: وعلى الورق يقول التأهل للأدوار المتقدمة في كأس آسيا منتخبنا الوطني وفلسطين والسعودية، وأعتقد هناك سيناريو مخالف عن التوقعات قد يحدث في البطولة نفس السابق. من جانب آخر ننتظر قرعة كأس الخليج الأسبوع القادم، وحسب تكهناتي، ما يحتاج تكهنات بعد، في قرعة القرعة بديهة بتحسم كل التكهنات. يقول المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة السعودية والكويت والعراق، هناك احتمال بإلغاء مباراة الكويت الودية في حال تكرار وقوع الكويت في منتخبنا مع مجموعة منتخبنا، بانتظار ما تسفر عنا القرعة. ومن المحتمل الاكتفاء فقط بمباراة اندونيسيا، وأيضا رأي المدرب مهم طارق السكتيوي.
1: طب واحنا ليه رحنا؟ ليه هنعمل المعسكر في بره؟
0: عشان نعد نفسنا.
1: طب ما نعمله في صلالة وخلاص ونجيب اندونيسيا نلعبها والسلام عليكم. وليش ما تجيب ايضا اكثر من منتخب وتعمل الكويت
0: بطولة
1: خلاص،
0: ودية
1: الكويت مش
0: دولية؟
1: الكويت المباراة دي مش هتنفعك يعني بالطول وبالعرض مش هتنفعك.
0: حلو.
1: وان انت تغيرها على نفس المنتخب نفس المستوى، هات مثلا البحرين، هات العراق، هات فريق من نفس القماشة كده تمام؟ يا اخي اعملها في صلاله، خلي نفقاتك واعمل حوكمه. وان كنت كرهت هذه الكلمه لان اللي مصدرها ما
0: وش
1: بيشغلهاش.
0: دخل الحوكمة؟
1: مالي واداري، انا اروح اصرف معسكر بره كام الف دولار وانا من الممكن ان انا اعمله هنا باقل بكتير؟ ها؟
0: نفس ما انت متوفر عندك قاعات في المجمعات الرياضية وموجودة، وانت تعمل حفلاتك في الفنادق في
1: لازم
0: القاعات
1: تعمل في الفنادق، امال الناس دي
0: عشان
1: تنزل
0: تدفع
1: فين؟
0: اكثر
1: امال
0: يعني،
1: الناس دي تنزل
0: وبعدين
1: فين؟
0: تقول ما عندي فلوس.
1: امال الناس دي تنزل فين؟
0: صح، اسف.
1: ما
0: ماشي.
1: تنزل في الفنادق؟ مش لازم توافق على الإجراءات الجديدة في كل جمعية عمومية؟ توافق لك ازاي كده؟
0: صح.
1: لازم في
0: احنا يوم
1: فنادق.
0: من الايام حتى الانتخابات سويناها في الصالة الرئيسية.
1: يسلم عليك
0: عليكم عليه السلام
1: أبو خالد.
0: والنعم. ماذا يقول؟
1: أرسلت لك على الواتساب.
0: بالعربية الفصحى بعدين.
1: بنمس عليك بأجمل مساء أبو خالد يعني.
0: خلينا نشوف ايش راسل ابو خالد. يقول ابو خالد،
1: هو راسل أيضا يعني حتى عن كان في حديث الظاهر كان لصاحب السمو السيد شهاب
0: نعم
1: بسم الله
0: آه
1: حول
0: نعم نعم
1: نتيجة أيضا يعني قال لك الفوز بالدوري العام نتيجة صبر وعمل يعني من
0: نعم
1: إدارة النادي والآسيوي، ليست سقف الطموح بل بداية الطريق.
0: يا سلام، هذه اللي يعني هذه الأشياء اللي نحب نسمعها. هذا طبعا
2: نسعى لصنع جيل رياضي بعزيمة الرجال ويقين الخبرة المتراكمة. تحية خاصة
0: هذا
2: لجماهير سيباوي المخلصة. طبعا هذا كمقتطف، هو طبعا حديث طويل يعني ما
0: في
2: شاء الله يعني.
0: هذا في
1: هذا تصحيح سيد شهاب،
0: صفحة نادي السيب
2: سيب. نعم
0: على
2: ايوه
0: صفحتك.
2: نعم،
1: فوز بالدوري نتيجة سيب.
0: نعم يعني طبعا صاحب السمو، نشكر ابو خالد طبعا على الرساله، طبعا اول شيء الرساله طبعا، ودائما تصريحات صاحب السمو السيد شاب بن طارق في الحقيقه فيها الكثير من التوازن وايضا
1: الواقعية
0: الواقعيه، وانك انت لابد ايضا
1: والتفاؤل.
0: تفاؤل
1: أيوة.
0: يعني في الحقيقه لابد ان كل رياضي ايضا يستلهم من هذه التصريحات ما يعينه على يعني العمل بشكل أفضل، وأنه فعلا يعني تتعلم من هذه التصريحات. لما مثلا صاحب السمو ذكر بأن يعني حتى الآسيوية مش هدف وإنما بداية
1: بداية الطريق
0: للطريق لأن نكون أيضا منافسين خارجيا، و يعني النجاح الحقيقي يقول لا يبنى بردود الأفعال أو الحلول المؤقتة، وإنما بمنظومة متكاملة تبدأ من القاعدة وتنتهي بالمنصة والتتويج.
2: واعتقد ان انا اتوقع حقيقه يعني راح يكون هناك في مردود كبير جدا جدا من خلال المراحل السنيه، راح يكون عند نادي السيف في المرحله
1: هنا
2: الحالية.
1: هنا سؤالي بيقول لي يبدا من القاعده،
0: من القاعده ينتهي بالمنصة والتتويج،
1: على عكس تماما ما احنا شغالين على المنتخبات. النادي شغال بالواقع
0: القاعدة.
1: والمنطق
0: صحيح.
1: ان اللي وصل نادي السيب هو مخرجاته
0: نعم،
1: وتفوقه في المراحل السنية وابنائه
0: نعم،
1: وان انا اعزز بعض الصفوف من الخارج ماشي، لكن احنا عندنا
0: ايضا في تصريح يقول صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس ادارة نادي السيب، ان ما يحققه النادي اليوم هو نتاج وثمرة مشروع رياضي متكامل تأسس على الصبر والإيمان والعمل الدؤوب المتواصل، وقال بأننا في نادي السيب ننظر إلى الرياضة باعتبارها رسالة وطنية قبل أن تكون منافسة على بطولة أو منصة تتويج، لذلك كان هدفنا الدائم أن يكون نادي السيب بوابة مشرقة للرياضة العمانية خليجيا وعربيا وقاريا، وأن يرفع علم سلطنة عمان بكل فخر واعتزاز في مختلف المحافل الرياضية. قال بأننا نؤمن بأن الثمار سيأتي مهما طال الوقت، واليوم نرى انعكاس ذلك في نتائج الفريق الأولمبي والشباب والفئات السنية والأكاديميات التي أصبحت تحقق الانتصارات والحمد لله رب العالمين. وأكد أيضا صاحب السمو في هذا التصريح بأن أكاديمية نادي السيب لكرة القدم أصبحت واحدة من أهم ركائز النجاح الرياضي، تحدثنا عنها في واحدة من الحلقات بالمناسبة، ويقول حيث أننا نفتخر بأن أكاديمية النادي تضم أكثر من 150 لاعب جميعهم يتلقون الرعاية الفنية والتأهيلية، نهدف من خلالها إلى صنع جيل يملك مقومات النجاح والفوز والتتويج، وقد أثبتوا ذلك وحصدوا الألقاب، ونسعى بأن لا نصنع لاعبين فقط بل نبني شخصيات رياضية قيادية تؤمن بالانضباط والانتماء والعمل الجماعي، وهذا ما يجعلنا مطمئنين على مستقبل النادي لأن القاعدة أصبحت قوية وقادرة على رفض الفرق المختلفة بالمواهب. طبعا هذه التصريحات في الحقيقة جميلة طبعا، وتصريحات أيضا احنا اقتبسنا منها بعض الأسطر من هذا الكلام الجميل لصاحب السمو طبعا.
1: إن شاء الله.
0: أنا دائما أقول يعني ربما صاحب السمو مثال في الحقيقة لكل الرياضيين،
1: أكيد.
0: بأن العمل لا يتوقف عند نقطة معينة، وكما ذكر سموه أيضا في حديثه يعني يعني إن هو الناري لا ينظر إليها كمنافسة فقط في الملعب وإنما كرسالة، وأكد أيضا سموه على الاهتمام بالقاعدة وذكر الأكاديمية، أكاديمية نادي السيب احنا تحدثنا عنها في واحدة من الحلقات وذكرنا
2: كثير تكلمنا عنها،
0: كان ذكر حتى يونس الرسوم وقال بأن أنا ذكرت له إنه هذه
1: نعم
0: كأنها يعني
1: رمزية
0: رمزية جدا
1: جدا
0: ونوع من يعني
1: تنظيم العمل.
0: تنظيم العمل فقط لا أكثر، وإنه هذه الرسوم هي فقط من يعني أنا أقول إن وكأن النادي يقدم خدمة، يقدم خدمة للمجتمع في الحقيقة، وهذا شيء جميل يعني. فأنا ذكرت له إن أنا يعني كنت أسمع إنه في ناس من أماكن بعيدة أحيانا يروح يتعنى لهذا المكان، لهذه الأكاديمية، ربما لأنه يشوف فيها العمل أكثر تنظيما.
1: مش ربحي صحيح
0: أيوه،
2: يعني
0: وأيضا يعني سموه لما ذكرها في حديثه دليل اهتمامه شخصيا بهذه الأكاديمية، وهذا شيء جميل جدا بالحقيقة يعني.
1: صحيح
2: يعني في هناك بعض الأحيان على سبيل المثال في مدارس المتخصصة مثلا في السباحة وعلى يد مدربين مستويات يعني، وعندك أنت عندك المستويات طبعا يعني، في عندك مستويات أقل في عندك مستويات على حسب نوعية المدربين في هذه المواقع.
0: صحيح
2: أنا أعتقد أن يعني الآن الأوان يعني لو وجدت هناك بالفعل يعني خلينا نسميها كأكاديمية خاصة بس على مستوى عالي، على مستوى عالي، ملاعب، نوعية التدريب، أيضا البرامج وغير ما تقدم في هذه الكاتب، أنا أتوقع أن في الكثير راح يكون أيضا يعني يلحق أبناءه بهذه الأكاديمية،
0: نعم
2: كلهم حسب إمكانياته وقدراته في النهاية يعني. ولكن هي فيما بعد المخرجات إلى وين؟ هل الأندية فعلا تستوعب مثل مخرجات من هذه الأكاديميات ولا هي فقط هي مجرد مثل يعني شغل فراغ؟
0: استمرارية مهمة أيضا،
2: أكيد
0: ومتابعة اللاعب مهمة جدا يعني. فأكمل رسالة سليم أيضا رسالة طويلة، يقول أعتقد بطولة غرب آسيا للمنتخبات المزمع إقامتها في سلطنة عمان في نوفمبر القادم غير
2: ونشكر أبو
0: مفيد.
2: خالد يعني على
0: نشكر
2: كان
0: مرة
2: تواصل
0: ثانية،
2: أيضا
0: الشكر
2: سهل
0: لأبو خالد
2: كبشي.
0: أكيد، ورسل لك رسالة خاصة هو بعد.
2: لابد
0: أيوة
2: لابد يعني أساس أيضا تقرأ ما على
0: رسالة
2: السطور وما
0: وما
2: بين السطور وما بعد السطور.
0: أيوة صحيح. نوجه له تحية طبعا الزميل والأستاذ العزيز خميس البلوشي. فيقول سليم أيضا أعتقد بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في سلطنة عمان خلال نوفمبر القادم غير مفيد بحكم عدم مشاركة منتخبات كثيرة، تقريبا لا تتجاوز 8 منتخبات، واحتمال إشراك منتخبات خارج غرب آسيا، وأيضا ملاعب تدريب في محافظة مسقط تقريبا جميعها غير جاهزة يقول، وجودتها سيئة.
1: طب سؤال
0: وأيضا يقول الضغط على روزنامة الموسم القادم إذا ما علمنا بأن فترات التوقف الدولي طويلة شبيهة بالموسم الحالي، أرجو من المعنيين ضرورة تحديد موعد انطلاق الموسم في أغسطس على أقل تقدير، بحيث تقام جولتين من دوري جندال مع مباريات كأس السوبر.
1: بطولة غرب آسيا في هذا التوقيت هو غير مناسب لنا، تمام؟ ثانيا
0: لأنه قبلها كأس خليج وبعدها آسيا.
1: بالضبط وبالضبط، وبالتالي موعدها من الممكن ايضا ان المنتخب ما تشاركش بالصف الاول، وفي منتخبات ممكن تعتذر. طيب اللي خلينا نستضيف غرب اسيا، طب ما كنت استضفت بطولة الخليج اللي احنا ما استضفناهاش من 20 سنة. بطولة الخليج تجيب فلوس، تجيب لك فلوس ربح
0: اقل من 20 سنة عشان يكون دقيق.
1: 2009. طيب
0: 17 سنة
1: احنا ما بن... احنا بس احنا حتى ما بنتنافس اصلا، حتى ما اقترحنا ندخل في التنافس، تمام؟ بالرغم ان بطولة الخليج هي اللي تجيب لك فلوس، هي اللي تجيب لك عوائد، هي اللي تصنع لك حالة من
0: تسويقية، حقوق بث،
1: راجل،
0: جماهير،
1: حالة في الدولة.
0: حالة حالة
1: انا حضرت في
0: حراك حراك
1: انا حضرت في 2009 في المجمع،
0: يا سلام
1: شيء
0: يا رجل، من ظهر الناس في الملعب،
1: شيء يعني
0: شيء
1: خيالي.
0: جميل جميل.
1: طيب تسيب ده اللي تحقق لك كل الأهداف دي، تروح تاخد بطولة غرب آسيا وعايز تنظمها ما بين بطولتين وفي تشبع،
0: ممكن تضر حتى
1: هتضرك.
0: بطولاتك
1: هتحقق لك ايه؟ ربح اقتصادي مالي؟
0: لا.
1: عوائد؟ لا،
0: هتصرف عليه،
1: هتصرف عليه. طب ما تستضيف دي، ما قدمتش على دي ليه؟ لكن حاجة غريبة انك تدور على المنافسات اللي ما تجيب عوائد، حاجة غريبة جدا. يا جماعة ارجوكم راجعوا موضوع
0: أولويات
1: الاستضافات دي،
0: الاستضافات.
1: شوفوا الاستضافات اللي تحقق مجموعة من العوائد ايه. احنا عمالين بنستضيف مسابقات ما
0: صح.
1: حد راضي يستضيفها، مرة تستضيف لي معرفش بطولة بقى لها 20 سنة ما حد استضافها،
0: شاطئية،
1: ومرة تستضيف لي بطولة
0: 20 سنة تخيل،
1: ومرة تستضيف بطولة معروف ان احنا
0: ما
1: نحقق منها شيء.
0: 10 سنوات 10
1: طيب
0: سنوات.
1: وبعدين
0: بطولة انت الشاطئية استضفتها 10 سنوات ما حد راد يستضيفها،
1: الشاطئية دي
0: جبتها انت شهر 4 خلاص صيف يعني.
1: الشاطئية دي شوف صرفت كم،
0: ماشي
1: شوف صرفت كم ميزانيه اوليه وميزانيه مكمله بعد ما رصد الى الميزانيه الاولى.
0: اي والله
1: تمام، وشوف نتائجها.
0: المعين الله، قالها ومضى.
1: لكن يا اخي
0: الاولويات استضافات الاحداث الرياضيه في الحقيقه بحاجه الى مراجعه، بحاجه ملحه، لانه في السنوات الاخيره احنا نشتكي لان يعني نقول والله

0: ارفع يا أخي مكافآت الدوري، أو ارفع مثلا مكافآت الأندية، أو ارفع دعم الأندية. تقول ما عندي فلوس، لكن لما تجيب بطولة تستضيفها وتصرف عليها وما حد يتابع هالمشكلة، تجيبها ليش؟
1: اليوم انت
0: أو حدث رياضي ما حد مهتم فيه تجيبه وتصرف
1: من
0: عليه
1: اللي
0: ليش؟
1: حيشتري حقوق
0: اليوم
1: البث؟
0: اليوم اليوم
1: بس مبدأ صغيره، مين اللي حيشتري حقوق البث
0: ما
1: في غرب
0: حيشتريها،
1: اسيا؟
0: حتوزعها مجانا بعد ما
1: طب
0: حياخدوها هيك.
1: تعال بقى حقوق البث في بطوله الخليج.
0: أي
1: بس جبت لك بند واحد، انا متذكر حقوق البث،
0: 23 مليون
1: انا متذكر حقوق البث
0: دولار
1: الدوره اللي فاتت، عشان
0: اللي فاتت ما أعرف.
1: عمان ناخد حقوق البث، تنت مفاوضات لحتى اللحظة الأخيرة عشان
0: صح
1: خاطر نقدر نجيبها بالرقم المناسب. بصراحة يعني أنا أشيد بالإجراءات اللي اتخذها المسؤول لأنه يقدر يجيبها بالرقم ده.
0: ماشي، اتوقع كاس
1: إحنا
0: العرب صار التفسير،
1: ونفس الشيء كأس العرب ده لما يكون مسؤول
0: بس
1: مسؤول.
0: نحن في التلفزيون تورطنا لان ما عارفين حننقل ولا ما
1: بس أنت نقلت بس بالسعر أنهو؟ طب ما نقلت بالسعر بتاع الناس، بسعر بقى يكون منتخبات، المنتخبات دي دافعة 4 أضعاف وخمس
0: حلو حلو
1: أضعاف.
0: حلو، بس انت تبغى توصل ان يعني هذه
1: لا
0: بتجيب لك فلوس.
1: هذا ذكاء،
0: ايوه
1: هذا ذكاء من مسؤول، هو والله مش عايز اذكر اسمه، ولكن هذا ذكاء منه، وقدر انه يخلصها برقم. يعني اقدر اقول ان في يعني في اتحادات
0: ايه
1: تانية
0: مش
1: دفعت
0: عارف.
1: 4 5 اضعاف اكتر منه.
0: ايوه يعني
1: تمام
0: يلا
1: انت
0: انا حمشي دلوقتي، بس يلا
1: لا ماشي،
0: لا انا اقول لك يعني
1: لكن غرب
0: انت
1: اسيا
0: بعد كاس
1: هتحققها ازاي؟ هتبيع ايه؟ لكن هات لي بطولة الخليج انا ابيع لك حقوق البث، جيب لك
2: ما انت اليوم خلاص الناس تغيرت، الدول تغيرت.
1: هات شركات عوائد، شركات مش شركات عمانية، شركات خارجية هتجيب لك انكم خارجي للعوائد. ليه؟ الناس كل الخليج عايز، كل الشركات عايزة تشارك في التسويق ده، تحط
0: نعم
1: العلامة التجارية بتاعتها. لكن هات لي بطولة غرب آسيا، مين اللي هيحط فيها؟
0: نعم
1: مين اللي هيشارك فيها تسويقيا؟ لكن احنا ما اعرف ايش المشكلة اللي عندنا، احنا نبحث دائما عنها مثل هذه المسابقات اللي ما حد يدري بيها،
2: ما
1: ونيجي نحط فيها فلوس.
0: طيب ما
1: وبعدين لما نحط فيها فلوس نيجي نقول ايش؟
0: ما عندي
1: احنا
0: فلوس.
1: محتاجين دعم بعدين.
2: استاذ وليد اليوم، اليوم حتى يعني حتى كثير، حتى في
0: صراحة
2: دول المنطقة،
0: تناقض صراحة
2: الا
0: يعني.
2: عندك دول المنطقة يعني الان تغير. ما الان اليوم انت قبل ان تستضيف، انت اول شيء تحسب كم هي مردودك المادي من خلال هذه، من خلال هذه الاستضافة، بكم تبيع، كم ايضا تشغل، كم وكم وكم وكم، كل هذه انت تحسبها قبل ان تستضيف اي شيء. اليوم ما تجي على طول انا اجي واستضيف
0: مع
2: على شيء.
0: فارق تشبيه، تعرف ان استضافة روسيا لمونديال 18 انقذت روسيا من ازمة اقتصادية يعني،
1: بس في نفس
0: او
1: الوقت،
0: خففت من
1: في نفس
0: حدتها.
1: الوقت قطر انفقت بدون
0: ما نحن في
1: بس
0: الاخرين ما
1: يعني انفقت
0: لكن انا اقول
1: بكثير
0: لك انت تبحث
1: كثير.
0: عن اي شيء حدث رياضي تصرف عليه بدون مردود، والاحداث الرياضيه اللي نستضيفها كثيره ولكن المردود صراحه يعني لا تقول لي مردود يعني كلام عام يعني، جيب لي ارقام واضحه.
1: لا
0: لكن انك انت تقول لي والله انا جبت وجبت بس مجرد كلام عام، لا
1: مردود
0: يعني
1: من الاحصائيات،
0: من المركز الوطني.
1: مركز الوطني للاحصائيات.
0: أي.
1: لا تجيب لي شركه يونس
0: ها
1: وتقول لي والله شركة تونس أصدرت تقرير بيقول
2: هذا
1: إن عدد السياح زاد في الشهر ده عن مناظير الشهر الماضي مش عارف بمليون سائح.
0: شوف ولا ما في أرقام،
2: شوف
1: ما
2: كيف
1: في أرقام.
2: شو سمعت شو
1: لا
2: شركتي
1: هذه الأمور
0: دعاية سلبية حق شركة
1: مثل هذه الأمور بس مركز وطن الإحصاء هو اللي يصدرها.
0: طبعا
2: صحيح
0: هو المخول الوحيد وهو الأساس يعني،
1: طبعا هو اللي
0: واللي
1: عنده،
0: تبنى على أساس
1: هو اللي عنده
0: الأرقام يعني.
1: الإجراءات
0: الخطط
1: الدقيقة
2: وغيرها
1: نقدر
2: وغيرها
1: نعتمدها.
2: من الأحداث.
0: باختصار انك يعني المفروض انك في هذا الوضع لا تستضيف بطولات ما لها عائد.
1: بس انا اتذكر
0: بس
1: شركة قالت ان ما اعرفش ان هذه المسابقة الفلانية كانت سببا في طفرة سياحية مهولة. يا عم السياح دولت موجودين موجودين، ومسابقة يعني ايوه مسابقة جيدة ولكن ما حققتش هذه الطفرة العملاقة، لان انت ما عندكش اي في في في احصائياتك اي معايير حقيقيه.
0: جميل، عندي رسائل
2: والله
0: ضايل والله.
2: والله ذكرني بمقوله احد اللي تم اتصال تليفوني استضفناه هني لما كنا نسأل عن الطواف وما حققه، قال في احصائيات موجوده. زين وين الاحصائيات؟ قال عند المختصين.
0: جميل. يقول سليم نادي النهضة يلتقي وصيف دوري الكويتي في ملحق صعود دوري أبطال آسيا 2 في مسقط في أوائل أغسطس، وهناك احتمال صعود النهضة بشكل مباشر في تعديل مستجدات جديدة في تصنيف الدوريات الآسيوية، أيضا عدم حصول بعض الأندية المشاركة في بعض الدول على الرخصة الآسيوية. وأقول تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لناديي السيب والنهضة في المشاركة الآسيوية.

0: آسيوية، رغم المؤشرات التي تشير إلى نتائج سلبية في ظل قوة الأندية المشاركة من السعودية والإمارات وإيران، وأيضا عندهم لاعبين أجانب بالنسبة لهم مفتوحة المشاركة يعني بعدد أكبر.
1: عشان كده قلت لك احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا في كل فريق 3 محترفين فعلا متميزين.
0: جميل، خبر يهمك حمزة، هذه في رسالة من هذه الرسالة؟ يعني والله بدون اسم. يقول صاحب الرسالة، رسل صورة حمزة عبد الكريم، طبعا اللاعب المتألق الآن في صفوف شباب برشلونة، اللاعب المصري واللي نتمنى له التوفيق. يقول حمزة عبد الكريم يضع صورته بقميص منتخب مصر بعد رغبة الاتحاد الإسباني تجنيس اللاعب والمشاركة في بطولة أمم أوروبا للشباب. يا سلام، ممتاز يا حمزة عبد الكريم، نتمنى لك التوفيق. سمعت الخبر ده؟
1: حلو،
0: حلو.
1: عندنا على فكرة لاعبين كتير ومش معروفين،
0: صح،
1: يعني
0: بس
1: لاعبين
0: حمزة أنا حتى في من ضمن الأخبار اللي شفتها إنه ممكن الاستعانة به في الفريق الأول في برشلونة، يعني
1: ان
0: لأنه
1: شاء
0: هو
1: الله.
0: يسجل أهداف في الفترة الأخيرة ما شاء
1: شوف
0: الله عليه.
1: الفترة الجاية دي حسام حسن هيروح لبقى برشلونة، ياخد طيارة فيرست كلاس ويقعد هناك شوية يعمل
0: عشان يشوف حمزة.
1: عشان يشوف حمزة
0: ماشي
1: لازم،
0: ماشي،
1: وبعدين مش هيجيب حمزة في كأس العالم
0: حلو.
1: يعني،
0: على كل، بعد هذا الرحلة
1: لا لا لا لا ما يجيبه.
0: طيب، عبد العزيز الساجواني يقول السلام عليكم ابو علي وعلى ابو يارا ويونس
1: أهلا
0: المعشري
1: وسهلا،
0: والمخرج الكريم، عودا حميدا يا ابو يارا، وحبيت اسلم عليكم واسجل.
1: الله يسلمك يا شيخ، جزاك الله خير،
0: مشكور يا عبد العزيز، مشكور على مشاركتك، احسنت، الله
1: الله
0: يحفظك.
1: يسلمك أخوي.
0: يعقوب السعيدي يقول مساء الخير، فترة طويلة جدا والجميع ينتقد مستوى الدوري والظهور الباهت للأندية على حد سواء، وكذلك التحديات التي تعاني منها منتخبات الفئات السنية. أما آن الأوان للحديث عن حلول؟ النقد سهل جدا، ولكن أين الحلول في المقابل؟ لربما دخول منتخبات الفئات السنية في الدوري قد يحدث الفرق، وأرى أن يكون كل منتخب ورديفة بالإضافة إلى أنديتنا الموجودة، نرفع عدد فرق الدوري هكذا، وبالتالي زيادة عدد المباريات والتنافس بيكون أفضل. هنا سيكون لاعب وخاصة الناشئ لعب على الأقل 20 مباراة في الموسم، وهو عدد جيد ليدخل التقييم النهائي للقائمة الرسمية للمنتخبات السنية وحتى المنتخب الأول. وقال يعقوب في نهاية رسالته: مجرد رأي.
1: والله جميل، احنا قلنا الاولمبي يشارك مع مع دوري جندال،
0: صحيح،
1: وايه المشكله لما الشباب يشارك مع دوري الدرجه الاولى؟
0: صحيح، بالضبط. يعني
1: ممكن
0: يعقوب قال بأن النقد سهل، ولكن أين الحلول في المقابل يعني؟
1: قدمنا 200,000 حل، ولكن في كل سنه يطلع نفس
0: ده كلام
1: الجدول
0: برضه، في
1: نفس
0: أرقام،
1: الجدول
0: أرقام.
1: نفس الجدول ونفس الطريقه ونفس عدد المباريات ونفس العمل جوه الانديه ونفس العمل جوه الاتحاد، تمام؟ فانت هتظل تقول حلول لحد امتى؟ انت بتجتهد وتقول، يعني مثلا موضوع ان المنتخب الاولمبي ده انه يشارك في دوري جندال مقترح، ليه؟ معظم اللاعبين في انديتهم ما بيلعبوش اصلا. احنا عندنا ما زلنا الفكر ان اللاعب لازم يكون عنده 25 سنه 26 سنه وخبره عشان يلعب في الدوري،
0: جميل،
1: برغم انه دوري اصلا عموما دوري مستواه يعني عادي.
0: جميل. أيضا رسالة من محمد عبد الرحيم، حاضر يا محمد، ويقول بعدين أنتم في البرنامج طرحتوا أفكار كثيرة لكن ما شيء استجابة من الوزارة. طبعا هذه رسالة،
1: يعني
0: وكأنها هي جاية بعد رسالة يعقوب السعيدي على طول، يعني هذه الرسالة. و
1: وزارة، بس احنا عايزين الأول تكشف لنا عن السرية العمانية اللي متعطلة بقى لها كام سنة ديت، عشان بعد كده نبدأ نناقشها ونبدأ نشوف مؤشرات الأداء بتاعتها،
0: إن شاء الله،
1: ونقدر كل ربع سنة نشوف تحقق إيه من الاستراتيجية ديت، تمام؟ الشباب القطاع الثقافة أعلن واشتغل وبرنامجه 10/10، يعني أقول الحق، لكن قطاع الشباب والرياضة احنا ما شفناش لسه، حتى لم تفصح عنها ومش عارفين هتعلن عنها امتى. اما في امور تانية اخرى، امور تانية اخرى بصراحة الوضع يعني محتاج لانك تجيب عدد من المسؤولين هنا نناقشهم في كثير من القضايا، منها ملفات النظام الاساسي، منها ملفات الحوكمة، كتير من الملفات اللي لا يمكن ان انا اناقشها الا لما بصفتك مسؤول عن البرنامج تجيب لي واحد مسؤول من هنا نناقشه فيه. اما ان انا اقول كلام مرسل،
0: اقترح مسؤول،
1: اي مدير عام فيهم او سعاده الوكيل،
0: ندعونا
1: ايوه،
0: احنا.
1: ولما
0: يعني
1: تجيب
0: نوجه له الدعوة
1: لما نجيب
0: والبرنامج
1: لما
0: برنامج
1: تجيب
0: يعني.
1: مسؤول من المسؤولين ونقول مثلا في الحلقة دي هنناقش مثلا الحوكمة او

0: هنناقش الدائره القانونيه ودائره الانديه ودائره الانديه او المديريه العامه لرعايه التطوير او المديريه العامه للانشطه الرياضيه، هات الدائره اللي انت عايزها، نحضر اسئله ونشتغل.
1: عجبتني هالدائره اللي انت عايزها، يعني على طول هيجي لك لما تقول له تعالى.
0: لا
1: انا انت يعني غريب
0: شوف
1: عن العفو
0: شوف
1: يعني،
0: بعد.
1: معلش
0: شوف انا اكلمك
1: اغلب الاحيان في
0: انا
1: الاغلب
0: اكلمك هل
1: على
0: يعقل هل
1: الاغلب في الاغلب العام ما في اي مسؤول في الرياضة يعني يرضى يدخل معنا برنامج بطاقة بيضاء،
2: لا لا، كان في السابق، كان في السابق حقيقة
1: إلا ما
2: يعني،
1: البعض
0: لا في
1: طبعا،
0: ناس تدخل،
2: لكن
1: البعض
2: لكن الآن
1: البعض
2: نحن الآن
1: عشان ما أظلم الكل، البعض
0: في ناس
1: البعض يدخل والبعض ما يرغب في الدخول، الأسباب ما أعرفها.
0: شوف علي، أنا ما أقدر دلوقتي إن أنا أكلم لك في ملف
1: عشان ما نحسس نفسنا إن إحنا الغلطان، لما تقول لي اختار أي مسؤول أي أي أي مدير دائرة مثلا في وزارة الثقافة،
0: نتكلم في اختصاصه،
1: نتكلم في اختصاصه، هو ما يرضى يجي. هم أول الحين سامعيني، هم يرضوا يجوا أصلا؟ هذه أنا أقولها بصراحة يعني.
0: وقبل الوزارة
1: وسبق وأرسلنا رسائل سابقا وكذا وما ورسمية وما يجوا، ما هي
0: وقبل الوزارة
1: ليش نتعب نفسنا يعني؟
0: وقبل الوزارة لابد إنك تشوف اللجنة الأولمبية صراحة.
1: رسلنا لهم أكثر من مرة وأنت شاهد على
0: ما راضي،
1: ما راضي،
0: ما راضي
1: طبعا أعمل إيه يعني؟
0: فدلوقتي لما تجي تقول عن حلول أو مناقشة، المناقشة من طرف واحد مناقشة منقوصة إعلامية.
1: لا
2: أكيد.
1: لا لا لا ما صحيح،
0: لا
2: لا
1: انا
2: هو
1: انا كاعلام
0: هاتوا،
1: انا علي ان ادي دور
0: ال ال ال ماشي،
1: انا ما في
0: ولا صحيح.
1: لما تقول لي
0: صحيح.
1: لما تقول لي منقوصه، اذا المفروض ان عندك صفه انك انت تقدر تفرض عليه انه يجيك فرضا.
0: انا مش فارض عليه،
2: هو هو, هو في في
0: لا لا لا
2: في
0: اشوف
2: علي،
1: ليش اتعب نفسي اجي لك
2: ابو علي؟ في نقاط، في نقاط يفترض انت كنت خاصه من خلال
0: المستمع الكريم حيستفيد من حضور المسؤول اكثر من انا اتكلم لوحدي.
1: طب هاته،
0: افرض المستمع كان والله الراجل ده بيتكلم كلام غلط،
1: جيبه.
0: لكن لما يكون في مسؤول وانا بتكلم قصاده ويونس بيتكلم قصاده وانت بتحاول،
1: من سعادة الوكيل الى كل المدراء لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، انا اريد اي مسؤول اليوم دعوة مفتوحة لهم، من سعادة الوكيل الى كل المدراء، اي مسؤول بقى يعني يحضر معنا في البرنامج اهلا وسهلا وعلى العين والراس. لكن هل بيحضر؟ لا، أنا أقول لك ياها، لأن أنا خبرة 20 سنة. ما بيحضر، ولا عشان ما أظلم حد يعني، إنه بعض المسؤولين في فترة من الفترات مروا بنفس الوقت، حتى لو اتصلت فيه في نفس اليوم يقول لك أنا جاي إنك ما عندي مشكلة،
2: لا
1: لأنه يعني يجيك وهو عارف كل شيء.
2: لا، والبعض كان يستمع للبرنامج، يستمع للبرنامج وعلى طول يرسل لك،
1: يرسل لك. وحتى رؤساء الاتحادات حقيقة يعني، وما ننسى أنه بعض رؤساء الاتحادات تجاوبوا مستمر أول بأول مع البرنامج، ولو اتصلت فيه في نفس اليوم بيقول لك أنا جاي إنك ما عندي مشكلة، أنا ما عندي شيء أخفي، أنا أتكلم
2: يعني
1: بصراحة
0: زي اتحاد،
1: لكن أنا أقول لك إذا تبغى الصراحة ونحن نتحدث بصراحة، برنامجنا صريح ما في شيء.
2: مرة من المرات كان في اتحاد الهوكي، اتحاد الهوكي كان من اسم ال
0: كابتن طالب،
2: لا لا لا لا لا، كان كان اللي حتى جاب عام ملف، ملف متكامل،
0: لا لا التنس،
2: لا لا لا الهوكي، كان الهوكي
1: تنس، الهوكي ما حضر،
0: الهوكي ما حضر،
1: الهوكي رفض يحضر،
2: حضر حد هنا كان ومعاه
1: كامل الحالي
0: دكتور خالد العادي،
2: لا لا لا لا حتى ايضا كان في الهوكي، حتى بس الاسم ما يحضرني،
0: قبطان تلفونية،
2: قبطان كان في دار، كان في دار قبطان، وقبل عن إدارة القبطان كان تنسيت حتى اسمه شبر،
0: المهم
2: العجمي هو
0: استاذ زهير العجمي
2: بالملف متكامل، جاء وحضر معانا هني في البرنامج وجلس، كان وكنا نناقش نقطه نقطه وهو كان على طول من خلال الملف،
1: صح
0: هذا الشغل. حتى الدكتور خالد العادي ناقشناه
2: نعم،
0: واوضح وجهه نظره
2: صحيح،
0: وشغله
2: صحيح،
0: حياك الله.
2: والقبطان بالفعل
0: والقبطان
2: كان كثير كان على تواصل نحن معه، وايضا الاخ موسى كان
1: موسى البلوشي،
0: موسى البلوشي على طول،
1: على طول
0: متصل به، تفضل عندك ايه، عندي كذا، يجاوبك
1: في نفس الوقت. حتى نذكر من ضمن الاشياء، كان المنتخب في وضعيه عصيبه مره من المرات، خرج من تصفيات كاس العالم وكاس اسيا، وكان الوضع صعب، وكان يومها السيد خالد رئيس الاتحاد، رسلت له في اليوم اللي قبل الحلقه بيوم رساله، فرد علي قال تبغاني انا اتصال تليفوني ولا اجي لك للاستوديو؟ قلت له اهلا وسهلا،
2: جانا
1: للاستوديو، حياك الله،
2: جانا للاستوديو،
1: وجانا للاستوديو
2: صحيح،
1: في اسوء الفترات، في اسوء الفترات اللي ممكن انه يكون انه شخص، اي شخص مسؤول
0: الشجاعه
1: يعني يطلع يروح بعيد،
0: هي دي الشجاعه، ان انا اظهر في الاوقات الصعبه. لكن الحين أظهر في أوقات

0: الكونسات وطوره في الاوقات الصعبه.
1: ايوه نعم. طيب حتى نحن، حتى السيد رئيس الاتحاد الحالي، نحن اول جهة اعلامية وجهنا له الدعوة ولا زالت الدعوة قائمة. يعني معلش عشان بس ما نقول يعني نحن هذه، انا اذا انا اطرح، انا كشخص انا امارس عملي زين وبالوضع العام اللي يعني، لكن ان اقول لازم تجيني، ما في شيء لازم يا اخي، ما في شيء يجبر انه يجيك يا اخي، هو حر.
0: ما انه لازم،
1: فهو ما جاء يعني
0: ولكن
1: ما
0: هو
1: معناته انه عملي انا منقوص.
0: لا، هو
1: ما
0: ناقص ايه؟ هقول لك مركوز من ناحيه ايه؟ مركوز من ناحيه للمستمع الكريم، انه
1: المستمع
0: يصل الى مرحله انه مكتمل الصوره
1: وهل
0: امامه كليا.
1: هل هذا التقصير مني انا؟
0: ايوه، لكن انا بكلمك على المستمع الكريم. المستمع
1: تقصير.
0: الكريم افرض
1: طيب
0: دلوقتي
1: ما
0: عايز يشوف
1: طيب
0: الصوره كامله،
1: اذا اوكي،
0: الصوره
1: لكن
0: دلوقتي جايه له من طرف واحد.
1: ممتاز، لكن التقصير من وين في هذه الحاله؟ مش من المسؤول نفسه؟
0: ايوه
1: اللي في المؤسسة المطلوبة انك يحضر معاك، هو
0: ايوه
1: ما يحضر معاك.
0: ولكن لما المستمع الكريم يسمع حديثك، حديث يونس، حديث المسؤول، هنا اكتملت الصورة قدامه، وعليه ان
1: اتفق،
0: هو وعليه انه يحكم بقى،
1: انا متفق معك تماما،
0: يحكم يقول احنا الصورة وضعها ايه
1: انا متفق
0: كاملة.
1: معك. طيب المشكلة الأخيرة اللي بتاعت الاتحاد الرياضات المائية، كم مرة دعينا المسؤول فيها واللجنة الأولمبية، كم مرة دعيناهم يعني؟ وعندك الرسائل تكون عندي موجودة، هذه الردود موجودة. أنا مسافر، أنا مش موجود، أنا مشغول، أنا اجتماع، خلاص حفظنا الموضوع، ما في حد يجيك وهو عنده إشكالية معينة.
0: أي إشكالية؟
1: لو كان عنده جايب ميدالية حيجيك عشان ينسب الإنجاز
0: اليومين
1: لنفسه.
0: الجايين دول
1: ها
0: بعد بطولة الخليج اللي احنا هنقول إنها بطولة أولمبيات، هتلاقيهم كلهم ظهروا.
1: اه
0: زين؟ بطولة الخليج
1: ايوه
0: هتلاقي كل الناس دي طلعت
1: طلعت ايه.
0: وتمام، وخدوا 200,000 صورة وبكل البرامج.
1: وعنوان
0: لكن لما تيجي تسأله عن أمور أخرى زي القضية اللي أنت تفضلت بالحديث عنها، لأنها قضية الأطراف كلها فيها يعني عندهم مشاكل كبيرة جدا.
1: طبعا
0: أنت أنا يعني مش عايز أغوص في تفاصيل القضية،
1: لا تغوص، بس عندي
0: ولكن
1: رسائل يعني
0: يعني أنا
1: مفيدة.
0: أقول لك، أنا
1: ايه
0: أقول لك ما بيجي،
1: ما بيجي،
0: ما يجي حد.
1: ما انت قلتها اهو.
0: لا، هنا أقول لك حكم،
1: ها
0: ما يجي حد،
1: ماشي
0: ما يجي حد.
1: ماشي
0: وإيه اللي بالصفحة؟
1: قلبت. عمار الشكيلي يقول مساكم الله بالخير، حياك الله يا عمار. يقول وزارة الثقافة والرياضة والشباب ما راح تعمل أي تصور، والسبب أغلب الأشخاص الموجودين في الرياضة ما لهم علاقة بالرياضة، وقس على ذلك جميع الاتحادات الرياضية. تنظيم كتبه آخر شيء عمار، ما أعرف إيش
0: تعرف السبب فين؟ زي ما المستمع الكريم اتفضل،
1: عمار شكيلي.
0: اي، لان المشكله كلها في الجامعه العموميه. ان الجامعيه العموميه دلوقتي بقت الخصم والحكم. اه والله العظيم، النظام الاساسي.
1: أرجع وأقول لك مرة ثانية، شوف أعيدها للمرة الألف، هل في يوم من الأيام كان لأي جمعية عمومية قرار واضح ولا قرار مستقل؟
0: قرار يصب في المصلحة الشخصية
1: وهل
0: مش المصلحة العامة،
1: أنا سألتك،
0: وكثير من الأمور
1: وأرجع
0: كده.
1: أسألك للمرة الألف،
0: ها،
1: هل في يوم من الأيام أي جمعية عمومية خذت قرار مؤثر للمصلحة العامة؟ هات
0: في بعض القرارات،
1: هات
0: يعني مع مثلا أقيمت جمعية عمومية في اتحاد الهوكي مرة، اجتماع طارئ تمام
1: نعم
0: لسحب الثقة من المجلس. الجمعية العمومية أقيمت عدة مرات لاتحاد كرة القدم لمناقشة المجلس الإداري في أمور قوية جدا،
1: طيب
0: ووصل الأمر إلى مطالبة بسحب الثقة من بعض الأندية
1: جميل
0: تمام.
1: زين.
0: لكن الكلام ده
1: لا بس لحظة، أنا
0: ماشي.
1: سألتك عن قرار، ما سألتك عملت إيه، أنا سألتك عن قرار، وين القرار في الموضوع هذا؟ الكلام اللي أنت جبته كلام عام،
0: لا، هذا اجتماعات
1: جيب
0: حقيقية
1: لي القرار
0: حصلت،
1: اللي طلع، إيش القرار اللي طلع أخيرا؟
0: ربما انها اقتنعت بوجهة نظر المجلس تمام،
1: صح
0: ولكن على الاقل عندها حراك. اما الان انت شايف الغلط قدامك وانت بتساعد فيه. انا اعرف اتحادات وجمعيات عمومية شايفة الخطأ قدامها مشاركة فيه وتسانده وتعززه،
1: يا ساتر.
0: ها، وتخالف النظام الاساسي وتخالف اللائحة وتخالف القانون. ها، ادي جمعية عمومية من الجمعيات،
1: نعم
0: بقول لك جمعية، مخالفين للنظام.

0: نظام هي والمجلس
1: حلو
0: مخالفين اللوائح
1: حلو
0: معطلين تنفيذ قرارات وزارية، بس مفيش رد فعل من الجهة المعنية. ليه؟
1: ليه؟
0: عمال أسوف بكرة أشوف موعده بعده، مفيش قرارات.
1: اه
0: سمحت لهم إنهم يصلوا لهذا الحد،
1: ايوه هنا
0: سمحت
1: هنا انت
0: سمحت لهم
1: سمحت
0: إنهم
1: لهم
0: يصلوا
1: بذلك.
0: للمرحلة دي. هذا من الأقدر بك لو أنت عايز. قبل ما تقول بقى إمكانيات وفلوس وموارد شوف التشريعات بتاعتك وشوف مستوى بعض الجامعات العمومية اللي بلغ بيها المستوى
1: جميل
0: لهذه التجاوزات
1: جميل
0: الخطيرة جدا،
1: نعم
0: اللي بقت تعارض نظام أساسي معتمد
1: نعم
0: وتعارض لوائح وتعارض أحكام.
1: نعم
0: يا حسين عشان كده أنا بقول لك حتى يتحقق الهدف من البرنامج هات المسؤولين
1: طب ما مش عايز يجي يا اخي
0: خلاص،
1: اعمل له ايه يعني؟ اقول له لازم تيجي.
0: هات مسؤول ويا اخي يقول وجهة نظره، ممكن يكون وجهة نظره صحيحة، هاته
1: وده هو مش عايز يجي يعني.
0: هاته خليه يعني.
1: يعني مثلا انت جهه اعلاميه قلت لي حسين تعالي، انا قلت لك ما حجيش، هتعمل ايه؟
0: قول انه ما جاش بس
1: قلنا
0: خلاص
1: قلنا خلاص
0: بس خلاص
1: 7 2 4 4 2 0 0. والله يا اخي وليد يا اخي كلمني كانه ما يعرف الوضع يعني.
0: لا انا لازم اقول
1: ما
0: كده ليه؟
1: ضروري.
0: لان في مستمعين الاعزاء الكرام
1: نعم
0: ممكن ما يعرفوش كده، يمكن
1: طيب
0: بيسمع واحد بيسمعنا اول مره.
1: يا مستمعين يا كرام، اغلب المسؤولين في الرياضه يرفض الحضور الى بطاقه بيضاء، خلاص اتفقنا. على 7244-2009. مساء الخير يقول راشد المعمري، نسال الله لكم التوفيق جميعا يا اخوي راشد. يقول اقترح ان يقوم الاتحاد بالتنسيق مع اتحادات افريقيه للعب مباريات وديه استغلالا لعلاقات المدرب المنتخب مع الاتحادات الافريقيه.
0: صحيح
1: صحيح
0: أو افضل من مباراتين اللي انت مختاره.
1: جميل جميل جميل. طبعا ما نستقبل رسائل صوتيه يا اخوان، سامحونا يعني، زينه الكتابه تكون احلى. زيد النويرة يقول حياك يا زيد، مطلوب عليك طبعا الحين أغنية جايين الخريف والأجواء الحلوة في محافظة ظفار. زيد النويرة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم حسين ووليد ويونس، حياك الله يا زيد. يقول في البداية أهنئ وأبارك للمدرب الوطني رشيد جابر الفوز ببطولة الدوري العراقي، طبعا هو بعد ما فاز لكنه متصدر ما توج بالدوري ونتمنى له التتويج ان شاء الله ويستاهل. يقول مثال مشرف للمدرب الوطني فهو المدرب العماني الذي فاز ببطولات خارجيه. نتمنى انه يفوز.
0: ان
1: يقول
0: شاء الله
1: فاتمنى لان
0: اتمنى ان شاء الله
1: المباراه
0: يكون.
1: الاخيره خسر هو. نتمنى
0: لا
1: له انه
0: المباراه
1: يفوز.
0: الاخيره فاز على الطلبه 2-1
1: قبل
0: قبل
1: الاخيره
0: الاخيره.
1: مع الغراف 3-0.
0: اي
1: يقول فتمنيت حقيقه ان تفردوا مساحه من الوقت للحديث عن هذا المدرب، واعتقد ان الاتحاد العماني خسر هذا المدرب عندما استغنوا عنه. اتمنى ان يستفيد الاتحاد العماني من خبرات هذا المدرب كخبير على الاقل في المراحل السنيه وتكوين المنتخبات وشكرا. طبعا اكيد الكابتن رشيد نتمنى له كل التوفيق، ونحن ناويين صراحه بدون ما تقولنا يعني لما يفوز بالدوري العراقي يعني نعطيه مساحه ونتكلم، وحتى في فكره ان نتواصل معه ان شاء الله، وهذا واجب بخصوص وجوده في كخبير وكذا. اعتقد هو تواجد اكثر من مره رشيد في الاتحاد يعني، واكيد مشكور يا منتصر، والكفاءات هذه دائما نقول انها تستحق وتستاهل يعني وفق الحاجه طبعا، ونتمنى للتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يتوج مع القوه الجويه لانه بيكون نقطه مهمه كبطوله خارجيه كما ذكرت لمدرب عماني في دوري خارجي، وان شاء
0: في
1: الله تكون
0: مسير ايضا كثير
1: بدايه
0: يعني
1: يعني.
0: مهم جدا في مسيرته هو كمدرب يعني قديم، ومدرب ايضا له
1: طبعا
0: حضور يعني الكبير خاصه
1: اكيد
0: اللي كان على المستوى المحلي، والان حتى يعني تجربه مهمه جدا بالنسبه للكابتن رشيد على المستوى الخارجي هذا يعني.
1: جميل. حسين السعدي يقول مساء الخير للجميع. حسين السعدي هذا ولا انا غلطان؟ انا ما حاط اسمه يا اخي، بس اعتقد انه حسين السعدي، إذا ما أنا غلطان فقول لي. يقول مساء الخير للجميع، أتفق معكم بكل شيء فيما يتعلق بنادي السيب، لكن من وجهة نظري هذا لا يعقل بأن النادي يتحمل كل الأعباء. أين دور القطاع الخاص من دعم الإمبراطور أثناء تواجده في المشاركة الخارجية؟ عفوا عفوا آسف، هذا أبو حمدان اليوسفي، نعم مش حسين، آسف أبو حمدان اليوسفي، أعتذر منك. أبو جهاد حمدان اليوسفي، بعدني قلتها غلط يعني، ابو جهاد حمدان اليوسفي اعتذر منك، وطبعا انت فايز بالدوري وامورك طيبه. وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في دوري أبطال آسيا 2. نادي السيب سيكون أول نادي عماني يشارك في هذه البطولة، ونتمنى أنها تكون إن شاء الله. وبالمناسبة اليوم نهائي هذه البطولة يعني بين النصر السعودي وجامبا أوساكا.
2: إن شاء الله النصر أحسن بإذن الله.
1: نعم، يقول أتفق معكم بكل شيء فيما يتعلق بنادي السيب، لكن من وجهة نظري لا يعقل بأن النادي يتحمل كل أعباء. أين دور القطاع الخاص من دعم الإمبراطور أثناء تواجده في المشاركة الخارجية؟ وأيضا الدعم الحكومي لا يكفي، والشركات الحكومية أيضا لازم يكون لها دور في دعم الأندية اللي تمثل السلطنة خارجيا. وعاشق الإمبراطور السيباوي، تحياتي لكم، يقول أبو جهاد حمدان اليوسفي. يقول 4 رسائل للأخ سليم الكيومي تمت قراءتها لحد الآن، ونحن نرسل لكم رسالة ولا أحد يقرأها. على فكرة هذا مو أول مرة، حتى في الأسبوع الماضي حاضرين يا أبو جهاد، لأنه ما شاء الله سليم يرسل على طول وراء بعض، ولما تكون فاتح رسالة تظهر الرسالة اللي بعدها على طول عندي يعني، بينما إذا رسل مرة ثانية تروح رسالته في الأعلى، فيأخذ وقت لحد ما أخذها، ومنك المعذرة. وأضم صوتي إلى صوتك فيما يتعلق طبعا بدعم النادي، وذكرنا
2: طبعا واجب
1: أي نادي يمثلنا خارجيا. نحن ما نسميه باسم النادي، نحن نسميه باسم البلد، أبيض وأحمر وأخضر بس، أغلى علم. فبالنسبة لنا أي نادي يشارك خارجيا هو يمثل الكرة العمانية، وبالتالي دعمه واجب وليس خيار. يونس الرواحي يقول مرحبا مساء الخير، اقترح لتقوية الدوري تلغى مسألة التعادل، نجرب موسم واحد بعدها ضربات ترجيح 3 لكل فريق.
2: هذا كلام يتعارض مع نظام الفيفا.
1: يقول جميل، رسلها 3 مرات يونس الظاهر هذه الرسالة. مشكور يا يونس. طبعا عاد هذا بيكون لنا نظام خاص يعني،
2: ما ينفع.
1: أيوة. يقول من هذا الأخ العزيز بدر الوائلي، يقول حاولوا تستضيفوا أحد أعضاء الاتحاد لتوضيح الأمور، وإذا تم الرفض أعلنوا ذلك في الإذاعة. أنا اللي أريد أعرفه، يقول الوائلي، أعرفه بسبب السبات العميق من الاتحاد، ولا يوجد لديهم الجرأة على توضيح الأمور للجمهور. يقول الأخ العزيز بدر الوائلي، حسين اللي ما يرضى يحضر ذكر اسمه أمام الجميع، وهناك جهات رقابية تهتم بذلك. أشكرك يا بدر، يا بدر، إن شاء الله مع هذا الضغط الجماهيري إن شاء الله نأخذ بهذه القاعدة. ولكن أحيانا تحصل وعود يعني، يقول لك إن شاء الله يعني مش هذه الحلقة، إن شاء الله الجايات يعني، وبعدين عاد توكل على الله.
3: يجي مثل الرسالة يصعد إلى الأعلى
2: مكتر السفريات.
1: خليفة الرحبي يقول، أي مسؤول ما يجي للإذاعة يقدم استقالته من الاتحاد العماني، وباي باي من أخوكم خليفة الرحبي.
2: مش من الاتحاد بس،
1: طيب ما أيوه صحيح، مش بس الاتحاد بس،
2: كل المؤسسات الرياضية،
1: أغلب المؤسسات الرياضية، وإحنا ذكرنا أسماء كأمثلة أنهم متجاوبين صراحة وهذا حقهم يعني، ولكن أنه الأغلب ما يحب يضر، خاصة برنامج بطاقة بيضاء خاصة. ها يعني في برامج أخرى ممكن يجيك طبعا شوية الصراحة صعبة يعني. في رسالة من الأخ بدر، السلام عليكم جميعا، تحية طيبة من الفجيرة، حياك الله يا بدر، مشكور على متابعتك وتواصلك. في رسالة أيضا مرة ثانية من محمد عبد الرحيم، يقول أتذكر حلقة استضافة السيد خالد، وكانت في الفترة الأخيرة من رئاسته، وسألنا أسئلة نارية وجاوب عليها. صحيح، أتفق معك، حتى كانت من ضمن الأسئلة مطالبات بالاستقالة، وكان السيد يرد عليها بكل هدوء، وذكر طبعا احنا ما نمدح في أحد ولا أحد، احنا نتكلم عن واقع. ذكر الزميل العزيز وليد الخفيف وقال بأن الشخص لما يكون واثق من نفسه ومن عمله
2: كن شجاع،
1: ممكن في أي وقت انه يطلع ويتحدث، ما عنده مشكلة يعني،
2: كن انت شجاع في الرد والحضور،
1: وهذا اللي صار صراحة يعني. انا كنت اذكر في أسوأ فترة، وذكرها يمكن محمد الرحيم، فعلا يعني كانت فترة صعبة جدا.
2: شوف حسين،
1: انا ما متوقع انه متوقع الاعتذار، بس السيد خالد قال لك انا قلت له انا ابغاك اتصال تليفوني، فقال تبغاني اتصال ولا اجيك الاستوديو؟ قلت له تعال اهلا وسهلا. جاء في الاستوديو وسألنا
0: كل أسئلة المستمعين،
1: كل الأسئلة اللي طرحها المستمعين بما فيها المطالبات يومها بالاستقالة ذكرناها، وكان يرد بكل هدوء وبدون أي استفزاز وبدون أي يعني انفعال حقيقة، يعني عشان يعني نعطي الناس حقها يعني. ويقول محمد الرحيم عبد الرحيم يقول حسين أريدك تحط مقطع فيديو عن بعض اللي يتهربوا ويرفضوا الحضور في برنامج بطاقة بيضاء، وراح نخليه يوصل ترند. لا لا لا يعني ما توصل لهالدرجة طبعا، هم في النهاية أخوان، ويعني نتمنى لهم أكيد كل خير، ولكن أيضا نحن للحاجة صراحة الملحة لظهور بعض الأحيان من يجيب على أسئلة المستمعين. مهم جدا صراحة التجاوب مع البرنامج بطاقة بيضاء، ها بطاقة بيضاء، لأن أعود وأكرر بأن البعض ممكن يظهر في أي برنامج آخر، ما عنده مشكلة. إبراهيم البلوشي يقول مرحبا بالجميع، شو رأيكم تغيروا اسم البرنامج إلى بطاقة حمراء ترفع في وجه كل ضيف لا يحضر البرنامج؟
3: هذا صعب، الكارت الأحمر شوية صعبة.
1: صعب هو، شوف يعني يعني بعض الأحيان أنت أيضا لابد أن صراحة تطرح قضاياك ومشاكلك بواقعية، وأن لا تجمل الواقع إذا كان الواقع في بعض الألعاب الرياضية سيء.
0: مسؤولين محتاجين الصراحة دي
1: طبعا، لأنك أنت
0: عشان يقدر يشتغل
1: طبعا طبعا، وهذا يعني مش إضافة من عندك، هذا هو الدور اللي المفروض أنك تقوم به. وأعتقد يعني يعني الكلام هذا مهم جدا، أن نحن عشان نواجه مشاكلنا أن ما نهرب منها، يعني أن نواجهها ونحاول نضع الحلول. وترى يعني الوضع يعني على مستوى الرياضة ليس بهذا السوء يعني، لكن أنت عندك مشكلة كبيرة أنك أنت ترحل كل مشاكلك بدون حل، كل مشاكلك ترحلها تمشيها. لابد من مواجهة المشكلات هذه ووضع الحلول المناسبة لها، ونحن عندنا كثير من الحلول حقيقة، يعني كثير من الحلول موجودة، لكن في بعض الأحيان في الحقيقة البعض لا يريد أن يفكر في حلول، بس يعني مشي الحال. وهذا هذا في الحقيقة وضعنا في وضعية صعبة. أبو سعود الوحشي يقول السلام عليكم عودا حميدا للعزيز أبو يارا، هارضك للخسارة أمام الأهلي.
0: هنعوض اليوم،
1: ماشي هترجع مرة ثانية تقول
0: نعوض اليوم إن شاء الله، ناخد الكونفدرالية. حتى
1: يوم خسرت كانت مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة وبرنامجنا السبت، أول ما فتحت الجهاز 25 رسالة يسألوا عنك أنت فيه.
0: كنت طاير أنا، كنت طاير على هناك.
1: أيوة يعني ما تخليش لنفسك مرة ثانية يعني. أيوة يعني
3: وأنا أول ما دخلت
1: كيفك
3: يعني. أيوة أول ما دخلت بينا أدور عليك إيه أتغير بيه.
0: أبو ثلاثة فين؟
1: أبو ثلاثة.
0: أبو ثلاثة فين؟
1: والأهلوية بالذات دول، الأهلوية دول يدوروه.
0: دمو معزل.
1: أبو سعود الوحشي طبعا يقول سؤال عام، هل تتوقعون لمسابقة الدوري شكلا مختلفا على صعيد المنافسة والحضور الجماهيري الموسم القادم؟ أنا أجيب مباشرة لا وألف لا. تفضل وليد.
0: طب ما فيش،
1: ما فيش يعني أنا صح.
3: أي طب انت اذا احساس اذا كان يكون الشكل المختلف انت من هذا الموسم كنت خلاص، على انت اذا حد الان انت مقبل على عندك كثير من المشاركات، وانت لحد انا ما وضعت حتى رزنامتك متى يكون تبدا متى مسمع الى اليوم شي. وانت ما تبقت عندك غير جولتين فقط، يعني نحن يمكن خلال هذا الاسبوع بننهي كل شيء يعني تاريخ
0: انا عامل رزنام ازاي واحنا مش عارفين اصلا بطوله غرب اسيا دي هتكونها امتى. يعني حتى لو عامل رزنام الحين وبجد بطوله غرب اسيا في توقيت غير شهر 8، انت بوظ ده كل الجدول. راح الجدول
1: طبعا الموسم الجاي، لان فيه ايام فيفا وفي عندك
0: سبقتين
1: سابقتين. وصراحة يعني ذكر يمكن اظني واحد من المستمعين اعتقد سليم، يعني نحن طبعا الان في شهر،
3: يعني انت متى يعني عندك سبتمبر خمس. عندك سبتمبر بيكون كاس الخليج، عندك يناير بيبدا،
1: لان احنا في منتصف مايو نحن يعني وبيدخل عليك شهر 6، يعني بيتبقى لك شهرين عن الموسم الجديد، والمفروض انك تعلن عن بداية صراحة، لان عندك كاس الخليج في 23/9، قبلها لازم تكون لعبت على الاقل اربع جولات مثلا.
0: الله ينور عليك، اربع اسابيع
1: اربع اسابيع
0: عشان تكون دخلت مرحله يعني ايه اقول الفورمه الرياضيه.
1: 4 جولات وتركت مجال بعد شويه اعداد المنتخب
0: صحيح.
1: فتره معينه ومباراه وديه مباراه
0: كلام حتى حمل تدريبي مظبوط. 4 اسابيع تدخل منافسه، حط المنافسات عديت 4 اسابيع يدخل المنافسه
1: 100%.
0: صح، اما انك تعطل عن كده. لذلك الدوره المفروض ينطلق فين؟ ينطلق في بدايه 8
3: يا في بدايه 8 يمكن حتى على
1: اقصى ترتيب.
3: اقل شيء حتى 13 8 مثلا يعني يوم الخميس يكون.
0: يعني الانديه مثلا تبدا استعداد من 10 7 15 7 تاخذ لها فتره اعداد سريعه كده وبعدين تبدا
3: يمكن تلحق على 3 جولات اتوقع. اذا الا اذا بديت في بدايه 8 ممكن 4 جولات.
1: مهم جدا طبعا لانه فتره جايه فعلا مزحومه. سليم لكم مرة ثانية يقول حسب علمي هناك متحدث رسمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالإمكان استضافته في برنامجكم أو في قناة عمان الرياضية، ويفترض من وزارة الإعلام ومركز التواصل الإعلامي بمجلس الوزراء يقول الحكومي يعني إلزام
3: مركز التواصل الحكومي
1: إلزام الجهات الرسمية الرياضية بالحضور أو عقد مؤتمر صحفي إعلامي وأيضا معدين البرامج التنسيق مع هذه الجهات.
0: أنا ما شفت متحدث رسمي للوزارة.
1: ما شفت صراحة. ما عندي فكرة إذا في متحدث إعلامي. مع إنه أغلب المؤسسات.
3: أغلب المؤسسات فيها متحدث رسمي.
1: نعم. يقول للعلم كأس الخليج تقام أيام الفيفا. شهر سبتمبر وأكتوبر بعد الدمج وبطولة غرب آسيا في أيام الفيفا. جميل. بس ويقول سليم في متحدث باسم وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
0: ما عندي فكرة والله عادي لو يعني بيسمع البرنامج نتمنى نتواصل معه.
1: أهلا وسهلا بك وتواصل معنا من فضلك. يقول علي خاطر النجادي أجمل تحية مسائية رياضية سورية أبعثها لكم من أرض العفية. اليوم تأخرت عليكم، كنت ألعب مباراة وتعادلنا بهدف لهدف ولا واحد منكم سأل وين رسائل علي خاطر.
3: لا والله كان في الخاطر بالفعل يعني أنا
1: تقلت كان في الخاطر بس
3: أيوة ما سألت حقيقة. فحتى كنت أقول يعني غريب اليوم علي خاطر يعني من بداية البرنامج
1: ما موجود. أنا صراحة جف بالي بس قلت يكون زعلان لأن الحلقة الماضية عاتبني أني تأخرت في رسائل يعني فعموما يعني والله يعني كانت زحمة رسائل وكذا وعشان كذا يعني مشكور يا علي خاطر. مهم انك انت ما سجلت الهدف يعني تعادلت 1-1. جميل جميل يمكن بلنتي يعني. اهلا وسهلا. في رسالة من هذه اعتقد والله رسالة بدون اسم يقول اهلا وسهلا الموسم القادم للدوري لا يبدأ الا شهر 9. ليش
3: ما بي
1: شهر 9 عاد كاس خليج عندنا.
3: خلاص كاس الخليج.
1: أيوه. كيف نبدأ شهر 9؟ جاوب يا أخي لترسل رسالة يعني بدون اسم. حط اسمك يا أخي والله ما أعلم. ترى أنا ما حافظ الأرقام ولا شيء ولا وين ولا رسلت قبل رسالة لكن عموما يعني احنا نتمنى. أيوه حسين السعدي هذا. حياك حسين. ومبروك على عودة السويق للمنافسات. إن شاء الله من الموسم القادم. طبعا هو
0: هذا خبر جميل.
1: يقول حسين السعدي نص نصراوي ونص سويقاوي
0: بس هذا الخبر
1: ما أعرف وين النص الأكبر.
0: هذا الخبر جميل صراحة.
1: جميل طبعا
0: عودة السويق خبر جميل ونتمنى عودة العروبة قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى. هو عودة جميلة للسويق ونتمنى التوفيق.
0: أيوه.
1: يقول لك السبب حسين السعدي السبب يقول في الخريف الطيران مزحوم والخريف لا يصلح للدوري مع كل الاحترام على الاتحاد يبدأ شهر 9. زحمة طيران يعني يقول لك زحمة الناس كلها تروح محافظة الظفار وكذا فصعب انك تبدأ. لكن يعني اذا منتصف 8 يمكن تبدأ الامور شوية اهدى يعني. انت تحب تكون تروح صلالة بداية الخريف ولا النهاية عن الزحمة؟
0: انا والله زفار احبها في كل الاوقات.
1: يا سلام عليك كلنا نحبها
0: في كل الاوقات. في كل الاوقات
1: كل نحبها ونحب ناسها في كل أوقات.
0: أي والله.
3: بس شهر 9 ترى جميلة.
1: شهر 9 حلو.
0: جد.
1: موسم الصرب تعرف الصرب أنت.
0: لا بس.
1: تفتح الزهور والورود. يا سلام عليك. ويكون هناك الدليل حسين السعدي على طول.
0: تم.
1: موجود يعني. شكرا لك يا حسين وعموما إحنا قلنا إنه بداية الدوري المفروض تكون شوية أبكر عشان موضوع الاستحقاقات في الموسم القادم المهمة. يقول لأن الدوري ما صار وبدأ في شهر الخريف خلال هذه السنوات الثلاث. لا، وإحنا السنة الماضية بدينا في منتصف أغسطس، ولا أنا
3: أعتقد كان تاريخ 16 أغسطس
2: بدينا في أغسطس.

0: ماشي
1: ان شاء الله.
0: ناوي لك علانية.
2: شكرا يوسف يونس المعشري.
0: كل الشكر حسين.
2: شكرا المنتصر بالله العامري. شكرا لكم مستمعين الكرام. إذن وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بطاقة بيضاء. إن شاء الله نعود ونلتقيكم الأسبوع القادم في التوقيت نفسه. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق مع بداية الأسبوع.
1: أتمنى للزمالك الفوز.
2: طب مين يزعل الأهلاوي؟ بس هو يؤازر اليوم الزمالك المفروض.
1: احنا بقينا نقطة ناخد الدوري. ومباراة اليوم مع الشقيق الجزائري مباراة صعبة.
2: يا اخي لا تكلم كثير، كل ما تتكلم كثير ترجع خسران. خليك عادي.
1: اجهضني يا رب. خوفني خلاص.
2: خليك عادي يعني خلي الاوضاع طبيعية حتمشي والله. ايوه والله خليك تمشي يعني حتمشي.
1: خلاص.
2: ايوه.
0: خليك جنب الحيط اليوم يعني.
1: ايوه الدار.
0: ايوه.
2: يقول لك عليه خاطر هو زمهلاوي.
0: انت زمهلكاوي. زمهلكاوي.
2: زمهلاوي هو كتب يعني، فانت قسمها بكيفك بقى.
1: مع الاثنين يعني.
2: مع الاثنين.
1: مع اللي بيفوز.
2: ايوه. عموما اذا وصلنا للنهايه مستمعينا الكرام، اتمنى لكم كما ذكرت بدايه اسبوع جميله وموفقه ان شاء الله في كل اعمالكم ومشاويركم وحياتكم ان شاء الله. رافقتكم السعاده والسلامه. الى اللقاء. حسين العميري.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Ah, Joël Barbet.

في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع.

0: حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس.
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

الموسيقى هي النبض الخفي الذي يرافق الإنسان منذ بدايات الحضارة، وهي الفن القادر على عبور الحدود واللغات ليصل مباشرة إلى القلب. الموسيقى أصوات متناغمة وحالة شعورية متكاملة تترجم الفرح والحزن والحنين والشغف، القوة والهدوء. ولهذا ارتبطت الموسيقى دائما بالحياة، لأنها تشبه تقلباتها وإيقاعها المتغير بين الصخب والسكون.

0: لقد كانت الموسيقى عبر العصور جزءاً من تفاصيل الإنسان اليومية، حاضرة في الأفراح والمناسبات وفي لحظات التأمل والهدوء، وحتى في أوقات التعب والانكسار، فهي تمنح الإنسان مساحة للتعبير عما بداخله، حيث تعجز الكلمات وتساعده على استعادة توازنه النفسي والشعوري. ولهذا يقال إن الموسيقى غذاء للروح، لأنها تعيد الإنسان شيئا من صفائه الداخلي وتمنحه القدرة على الاستمرار.
1: وفي الحياة الحديثة، ورغم تسارع الأيام وكثرة الضغوط، تبقى الموسيقى واحدة من أكثر الأشياء القادرة على منح الإنسان لحظة سلام. لحن واحد قد يعيد ذكرى بعيدة، أو يخفف تعب يوم طويل، أو يمنح الأمل لشخص يحتاج إلى دفعة من المشاعر الجميلة. فالموسيقى لا تغير العالم من حولنا فحسب، بل تغير الطريقة التي نشعر بها تجاه هذا العالم. مقام وموسيقى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت مساءاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب في هذا اللقاء الأسبوعي كل سبت من 8 وحتى 10 مساء. ونمسي بالخير أيضا على شريكنا في هذه الرحلة طبعا أبو يوسف يعقوب بن عبد الله الحراسي. أهلا وسهلا أبو يوسف، كيف الحال؟
1: الحمد لله هيثم، وأهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء الكرام.
0: الله يسلمك،
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور.
0: الله يعطيك العافية، كيف أمورك؟ تمام إن شاء الله
1: الحمد لله.
0: بعد لقائنا الأسبوع الماضي نعود ونلتقي أيضا في هذا الأسبوع، فربما استجدت أمور واستجد جديد فيما يتعلق بالموسيقى وعالم الجمال الموسيقي. نعم. إيش جديدك لهذا الأسبوع؟
1: والله الجديد هو دائما التعلم لما هو جديد دائما، ويعني شهدت نفسي الساحة الفنية خلال هذا الأسبوع بعض الأحداث في دار الأوبرا السلطانية أيضا.
0: نعم أكيد، من ضمنها يعني، وإذا بنبدأ أيضا بهذا الخبر، استقبلت دار الأوبرا السلطانية مسقط الفنانة اللبنانية عبير نعمة، والتي أحيت حفلين متتاليين وقدمت باقة منوعة من أجمل أغانيها. وتحظى طبعا حفلاتها في سلطنة عمان بإقبال ملحوظ، ويعني نفدت تقريبا التذاكر في للحفلين الاثنين طبعا.
1: صحيح.
0: وهذا طبعا يعني قبل موعد الحفلين يعني بفترة، ويدل على يعني مثل ما تقول أبو يوسف ان الفنانة لها اقبال وجمهور ايضا في سلطنة
1: طبعا
0: عمان.
1: طبعا الفنانة نعمة طبعا اشتهرت بصوتها ايضا الاوبرالي والشرقي الفريد واحساسها العالي، هي بارعة دائما في أداء هذا الطرب الأصيل بشكل كبير، فلها جمهورها الكبير.
0: بالفعل ويوسف، خصوصا يعني مع الجمهور اللي يتذوق الأغاني الراقية
1: طبعا،
0: ويعني يتذوق الموسيقى الجميلة والطربية والأداء المتقن، فأتوقع أنه يعني هذا هو الجمهور اللي يبحث عن حفلات عبير نعمة.
1: صحيح، يعني يعني نقول إنه التذاكر كلها نفذت يعني، فهذا دليل على ثقافتنا الموسيقية يعني.
0: أكيد أبو يوسف، إذن يعني هذه هي تفاصيل هذا الحفل، ويعني حفلين متتاليين كان يوم الخميس وأيضا يوم الجمعة، ويعني هذا فيما يتعلق بحفلات الفنانة واللي يعني أبدى الجمهور كذلك استحسان أيضا من الأداء اللي قدمته الفنانة أيضا في دار الأوبرا السلطانية مسقط. وبالنسبة للفنانة فيعني عندها أيضا جديد، الأعمال مستمرة طبعا. أغنية حبيبتي، هذه الأغنية أطلقت مؤخرا أيضا بصيغة الفيديو كليب، حملت رسالة وجدانية مؤثرة تنبض بالحنين والحب والانتماء إلى العاصمة اللبنانية بيروت. و أيضا هذه الأغنية من كلمات وسام كيروز، ووضع اللحن وتولى الإنتاج الموسيقي سليمان دميان، وأخرج الفيديو نديم حبيقة. إحنا يعني خلنا ناخذ الموضوع من شقين أبو يوسف. الشق الأول يعني هذه المؤسسة الثقافية الرائدة دار الأوبرا السلطانية ودعمها للفنانين، وكذلك إعطاء هذا الطرب الأصيل حقه مع الجمهور.
1: صحيح،
0: يعني كيف تقرأ أنت أيضا يعني هذا الجانب، اهتمام دار الأوبرا السلطانية بمثل هكذا فن أصيل وأيضا فنانين لهم بصمة قوية في الساحة؟
1: صحيح، والله بالنسبة يعني لدار الأوبرا السلطانية، ولن نوجه الشكر والتحية إلى الإدارة لانتقائها لهؤلاء الفنانين، وهذا يدل يعني يدل على يعني احترافيتهم في
0: عملية الاختيار،
1: في عملية اختيار الفنانين، وأيضا ورشات العمل اللي تقيمها. أنا حتى يعني تابعت الأسبوع الماضي كان في حراك في بعض ورشات العمل اللي صارت في دار الأوبرا السلطانية هنا. نعم، وشفنا مشاركة بعض الأخوة الزملاء هنا مع عازف اليورغن الأسبوع الماضي، فكان حدث كبير جدا. وتلت الحفلة هذه أيضا الفنانة نعمة، وأتوقع أن

0: القادم
1: هذا
0: إن شاء الله.
1: القادم بيكون أفضل وأفضل خلال هذا العام إن شاء الله.
2: كل تأكيد. أيضا يعني النقطة الأخرى أن وجود الفنانين المتمكنين ومنها أيضا الفنانة عبير نعمة أيضا وأنت تحب يعني تسمع أحيانا بعض أعمالها يعني. فاليوم الساحة بشكل عام شهدت عودة الفن الأصيل خلنا نقول أو الطرب الأصيل. يعني شفنا مثلا الفنان فضل شاكر يعني رجع يعني بهذه العودة القوية. صحيح. ونشوف بعض الفنانين أيضا سواء من الشام ولا من العراق أيضا أو حتى الفنانين الخليجيين لهم أعمال يعني في مستواها تكاد أنها يعني تضاهي ما سبق.
1: بالفعل بالفعل. يعني فضل شاكر طبعا طلع بأغنية صحاك الشوق
2: هذه
1: فما شاء الله يعني يعني ضرب الترند مثل ما يقال يعني. فالأصيل يظل أصيل يعني ونحن محتاجين لهذه القرعات.
2: بارك الله فيك يا أبو يوسف. إذن هذا هو الخبر وخلونا نسمع عبير نعمة إيش تقول.

0: بكم مستمعينا الكرام، وأكيد نستمر معكم في مقام وموسيقى من بعد هذه الجرعة الطربية الحلوة هذه. حتى يعني محمد شملي يقول أنت ليش ما عزمتني، ليش يعني ليش ما اشتريت تذاكر وهديتها محمد شملي يعني عشان يروح ويستمتع بهذا الفن الحلو. لكن ما عليه، إن شاء الله في الجايات أكثر. إيش رأيك نحجز لك في حفل أحد من الفنانين الخليجيين؟
1: استاهل.
0: الأمور طيبة؟ موافق؟ زين، بس أنت تابع التطبيق مال دار الأوبرا وشوف أي شيء تذاكره متاحة أنا مستعد. يا مرحبا. دروب السلامة طبعا لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا، وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عمان وحتى خارج حدود عمان، كل من يصل إليه صدى أثيرنا، نقولكم دروبكم آمنة وسالمة إن شاء الله، وتصلون إلى مقاصدكم بخير وصحة وعافية. احنا وصلنا لنصف ساعة الأولى من عمر البرنامج ومكملين معكم حتى تمام العاشرة. هيثم الزجالي ويعقوب الحراسي، وكذلك هناك من المكسر ويعني الإبداع، الإبداع كله نحن نقول مع محمد شملي أبو وطن. لا أنت طال عمرك أنت الأساس، وإحنا يقول أنا علي أتسمع. يتواضع أبو يوسف.
1: صحيح.
0: والله. إحنا قبل ما نروح أيضا لفقرتنا القادمة نذكر بأرقام التواصل 24698151 للاتصال، الواتساب على 72442009. بعيدا عن المقام أبو يوسف.
1: نعم.
0: بعيدا عن اللي بنختاره الليلة إن شاء الله كمقام ويكون الشرح عليه، خلنا نعيش كذا مع تقاسيم شيء من الارتجال من ما عندك يعني.
1: طيب
0: ايش بتسمعنا؟
1: المستمع يستاهل
0: ولا خلي المستمع يحدد؟ ها.

0: يا سلام يا سلام يا سلام عليك. كيف نروح مقام ولا خلاص؟ ما يحتاج مقام. أبدعت يا أبو يوسف.
1: تسلم تسلم.
0: أنت رحت في شوي كذا عجم في البداية، وبعدين عاد أنا تحت معك ما عرفت حتى بالضبط. أميز يعني شيء شوية صبا وشوية رست أعتقد.
1: بالضبط، في رست، في صبا، في حجاز، في نهاوند أيضا.
0: صحيح.
1: أنت أهم شيء عندك الارتكاز، يعني
0: يكون الركوز على
1: أيوة الركوز عندك عجم الفاء، خلاص أنت تدخل أي مقام وترجع في نفس يعني السكة مثل ما يقولوا بدون ما تتوه. يعني
0: هذه لها اسم التقسيمة ولا ارتجال فقط كذا؟
1: ارتجال ارتجال كذا، هي تكون يعني عندك خبرة في المقامات، إيش اللي المقام إيش اللي يتجانس معه من مقامات أخرى.
0: الله الله الله الله يا أخي، نحن شكلنا بنكثر عزف وبنقلل الكلام يعني مفروض ها. حياكم الله مستمعين.

0: الكرام، وأكيد نرحب بمن يشاركون أيضا عبر الواتساب على 7244209. تحياتنا لعلي خاطر النجادي، يقول: الموسيقى صوت الزمن. يقول جلال الدين الرومي على لسان الناي: إنني مذ قطعت أو مذ قطعت من منبت الغاب لم ينطفئ بي هذا النواح، لذا ترى الناس رجالا ونساء يبكون لبكائه، فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله يظل يبحث عن زمانه، عن زمان وصله. ثم يضيف: إن صوت الناي نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرم في قلبه هذه النار. في المقابل يقول فيكتور هوغو أيضا في تعريفه للموسيقى: الموسيقى تعبر عما لا يمكنك قوله ولا تستطيع السكوت عنه، إذ ليس إلا أن تستلقي على أريكة من خيال فيأتيك الصوت راقصا ضاحكا باكيا، ثم لا تستطيع إعادته لمجرى اللحظة ولا القبض عليه بين شفاه أخذتها الدهشة إلى ذلك الصمت المدوي بالضجيج.
1: إن شاء الله.
0: شوف دائما كلام الموسيقى يعني
1: مع علي على خاطر نجادي.
0: احنا اكيد نوجه شكر لعلي النجادي ولكل من يحاول التواصل معنا على 24698151، الاتصالات الواتساب على 7244209. نروح للمقام.
1: حاضرين،
0: نروح للمقام. المقام. مستمعينا الكرام، مقامنا لليوم ومقام من المقامات اللي احنا يعني اخذناه في حلقة سابقة، ولكن هذه المرة مثل ما انتم قاعدين تسمعوا الدوزان ايضا يعني لازم نغير الدوزان ترى، ها، لكل مقام مقال.
1: نعم بالضبط.
0: اي والله. فالمقام ربما اخذناه في حلقة سابقة بدرجة مختلفة، واليوم نعود ل مناقشة واستعراض هذا المقام ولكن بدرجة أخرى أيضا، قد تكون أقل شيوعا ربما عن المقام اللي أخذناه في السابق. فمقامنا اليوم من المقامات الجميلة، من المقامات ذات الطابع الفرايحي، الطابع المبهج، تضفي كذا على النفس بهجة وسرور، وتعيد أيضا شيئا من الذكريات السعيدة في مخيلة المستمع أو السامع فور أن يستمع لهذا المقام. فمقامنا اليوم بيوسف:
1: نهاوند على درجة الري.
0: نهاوند على درجة الري، احنا أخذناه سابقا على درجة الدو.
1: هي نعم. هو دائما نحن نقول يعني المقام الرئيسي هو القاعدة الرئيسية اللي في الأبعاد هذه، هي تستخدمها في كل درجة.
0: نعم،
1: لكن يبقى لكل درجة طابعها الخاص
0: وحسها المختلف.
1: وحسها هي طبعا.
0: نعم.
1: فنهاوند الري طبعا مقامات يعني عزفت يعني في العزف سهل، يعني عزفه سهل وجميل، ولكن اللي يبقى هنا كيف انت تبحر فيه.
0: الله الله.
1: يعني هنا يعني صعوبة الشيء في هذا الموضوع، انك كيف تبحر في المقام من هذا السلم البسيط يعني.
0: واو.
1: على نهاوند الري
0: نحن نسمع اللي هو الخلفية الموسيقية للبرنامج ذا تسمعها الآن أيضا، فلها علاقة بهذا المقام
1: طبعا. سمار من نهاوند الري طبعا، ويستخدموها كثير يعني الفنان أبو بكر سالم، أيضا بعض الفنانين الخليجيين، وأيضا بعض الموشحات عزفت على نهاوند الري.
0: صحيح. نعم. صحيح. هو يعني مقام أساسي من ضمن المقامات الأساسية
1: طبعا،
0: وطبعا المقام يعني ممكن أن نأخذ هكذا من درجة الري بطابع المختلف، ونشرح إن شاء الله يعني في هذه السانحة عن الاختلاف ما بين النهاوند على درجة الري اللي بناخذ اليوم وما أخذناها سابقا طبعا نهاوند الدو.
1: طبعا في نهاوند الدو كان التحويلات معنا المي بيمول، عندنا لا بيمول أيضا.
0: نستذكر شوي.
1: هي نعم.
0: مع المستمع
1: اللي هو عندنا البي بيمول يعني فا ناتوريل ري، لا أيضا بيمول، سي بيكار تكون، ودو، يعني معنا تقريبا ثلاث تحويلات. بينما في نهاوند الري معنا تحويلة واحدة فقط اللي هي السي بيمول فقط.
0: نعم.
1: إنزين.
0: نأخذها
1: وناخذه على يعني إذا أخذنا بالأصابع.
0: نعم.
1: وتر الري اللي هو الفلات العادي المطلق ونأخذ

0: مي بالإصبع الثاني والفا بالإصبع الثالث والصول مطلق واللا بالإصبع الثاني والسي بيمول بالإصبع الثالث والدو مطلق والري جواب بالإصبع الثاني. هذا يعني المقام بشكل عام، هذا على يعني المقام الأصلي على درجة الري.
1: نعم.
0: معنى تحويلة واحدة مثل ما قلنا اللي هو السي بيمول فقط.
1: فقط السي بيمول هي النغمة غير الطبيعية الوحيدة في نهاوند الري.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: وفي أمثلة كثير مثل ما قلنا عليه في بعض الأغاني اللي اسمعها ومن المقامات المحبوبة جدا.
1: نعم.
0: هي نعم.
1: ناخذ يعني أولا هذا المقام في إيش يستخدم؟ استخداماته. يعني هل يستخدم في الموشحات الأندلسية مثلا؟
0: كثير من التقاسيم أيضا على مقام نهاوند الري، أيضا بعض الأدوار، بعض السماعيات أيضا. طبعا السماع قالب موسيقي ربما تم التطرق إليه سابقا.
1: نعم.
0: السماعي، اللونجات وكذا.
1: نعم.
0: طبعا اللونجة اللي هي القالب السريع، السماعي اللي هو إيقاع السماعي.
1: نعم.
0: ففي سماعي مشهور للدكتور أحمد فتحي اسمه ليالي سبا، هي نعم من السماعيات الجميلة جدا وذو شجن.
1: واضح. أنت بإيش تحب نبدأ أبو يوسف؟ يعني ناخذ السماعي لأحمد فتحي وكذا ونعيش المستمع أيضا بعد ذلك، يعني مسمع منك ومسمع أيضا من محمد شملي.
0: جميل. فهذا طبعا نعزف خانة وتسليمة، ترى السماعي هو عبارة عن أربع خانات وتسليمة. التسليمة هذا لما نقول تسليمة هي تتكرر ما بين كل خانة وخانة، فنعزف خانة الأولى والتسليمة إن شاء الله.

0: إذن هذه تسمى بقالب السماعي.
1: هي قالب السماعي وأسماها الدكتور أحمد فتحي ليالي سبا.
0: هذه ليالي سبا للدكتور أحمد فتحي.
1: نعم نعم.
0: ويعني ما شاء الله هذا كأنه فيها يعني كذا تكنيكات شوية كذا صعبة.
1: يعني هو ما يميز يعني الدكتور أحمد فتحي يعني هو قالب سماعي وأيضا يعني ما خرج من الهوية اليمنية. ففي تكنيك جميل جدا، حتى الخانة الرابعة يعني من عالم من التكنيك يعني.
0: الله الله. خلنا نعيش مع الدكتور أحمد فتحي هذا الجو وقالب السماعي. اسمه ليالي
1: سبا.
0: ليالي سبا. نسمع ليالي سبا.

0: بيوسف، أنت لك قصة مع هذا السماعي؟
1: هي نعم، أول شيء يعني الدكتور أحمد فتحي طبعا أوجه له التحية، وهو من أصدقاء الأعزاء يعني، فقدم هذا السماعي أمام السلطان الراحل السلطان قابوس رحمه الله في عام 2005 في ملتقى العود الدولي. كان بأوامر سامية ذاك الفترة أنه ينشأ يعني هذا الملتقى، ومنها صدر
0: اللي هو
1: يعني صدر
0: قرار الجمعية،
1: الأمر بتشكيل جمعية هواة العود ذاك الفترة. طبعا هذا السماع أنا لي يعني صلة فيه كبيرة، شاركت في مسابقة العواد الدولي في ظفار في عام 2018، وقدمت هذا السماع في الجولة النهائية.
0: الله.
1: والحمد لله حزت على المركز الأول وقتها يعني.
0: أنا أحس أن الاختيار الصحيح هو الفوزك.
1: نعم.
0: ما شاء الله، يعني صحيح يعني أداء طيب، ولكن أعتقد أنه صعب، لأن أنت قلت لي أعتقد مرة أن شاركوا فيه من دول العربية.
1: نعم، في حتى أساتذة من بيت العود العربي ومن سوريا أيضا ومن العراق،
0: ما شاء الله.
1: كانت مشاركة قوية جدا يعني حقيقة،
0: وأنه يكون الفائز عماني يعني هذا شيء أكيد يعني.
1: نعم.
0: فخر
1: صحيح. ونوجه التحية للأستاذ فتحي محسن بلوشي، كان من ضمن اللجنة في هذاك الوقت.
0: أوه بالحماد، نوجه له التحية.
1: نعم. والدكتور ممدوح القبالي وكذا.
0: يعني أنا حقيقة ما حاب أن تفوتنا تفاصيل هذه
1: المقطوعة
0: السماعي، نسمع شوي منها وبعدها إن شاء الله نرجع ونستكمل نهاوند على درجة الري مقامنا لهذا اليوم. نذكر بالأرقام 2469-8151 للاتصال، الواتساب على 7244209.

0: البرنامج كله كان طرب في طرب.
1: الله.
0: يعني شوف هذا الأسلوب أبو يوسف والتكنيك يعني للدكتور أحمد فتحي، أتوقع أنه يعني يحتاج الواحد سنوات وسنوات إلى أن يصل يعني إلى نسبة منه يعني
1: لغاية ما يوصل
0: هذا الشيء. يعني في مزيج ما بين المهارة والموهبة يعني.
1: صحيح.
0: ويعني الشيء اللي هو الفطري أو المكتسب يعني جينيا أتوقع، ويعني فيه جانب أيضا من الاجتهاد ويعني التمرين والمثابرة.
1: صحيح. طبعا هذا السماعي كأنه يلخص لك يعني هوية الفنان
0: العازف
1: الفتحي يعني. يعني لو لاحظنا يعني هو مزيج يعني ما بين الطرب وما بين الأشياء العلمية كقالب موسيقي هو السماعي، وما بين أنه أحمد فتحي كيمني الأصل والهوية يعني. يعني تحصل من ضمن المقطوعة الحس اليمني ما غايب
0: موجود
1: يعني،
0: صح
1: هو
0: صح
1: معظم مقطوعاته بهذا الشكل للعلم يعني.
0: صحيح.
1: حتى الإيقاعات اليمنية تكون حاضرة داخل هذا القوالب العلمية.
0: يعني شوي يفتر على الموسيقى الآسيوية والسلم الخماسي.
1: بالضبط، هو من عشاق يعني.
0: وبعد شوي كذا تحصله يرجع مرة ثانية، و في تناغم جميل أيضا مع الإيقاع اللي المؤدي معه.
1: صحيح بالفعل.
0: وهذا أيضا ليس بالشيء السهل.
1: لا ما سهل طبعا يعني، لما تألف أنت سماعي بهذا التكنيك وبهذا الإحساس العالي يعني شيء كبير. فمثل ما تفضلت هي يعني مزيج ما بين الموهبة، هو يعني موهوب يعني من صغره دكتور، وبعدين صقل الموهبة هذا بالدراسة الأكاديمية وكذا، فتشكلت معنا هذا القامة الفنية الجميلة.
0: واضح. وإحنا أكيد يعني محظوظين يعني نعيش عصر الدكتور أحمد فتحي يعني.
1: الله.
0: ويعني هذا العازف القوي يعني على مستوى آلة العود، الفنان ذو الإحساس المرهف.
1: صحيح.
0: والتكنيك القوي والبراعة الفذة في العزف يعني. بالفعل. أتوقع أن يعني الأجيال اللي بتي بعدين بيقولوا يا ليتنا لو لحقنا على زمن أحمد فتحي.
1: أنا حقيقة يعني دكتور أحمد فتحي جلست معاه جلسات يعني خاصة يعني، جلسنا مع بعض سواء هنا في السلطنة، شاركنا يعني في كم حفل سابقا في الجمعية، سوالنا ورشة عمل سابقا، فكنت من المحظوظين طبعا ندخل هذه الورشة، وأيضا شاركنا في بعض المحافل الأخرى وجلسنا، وأيضا في مصر أخذنا مع بعض التمارين وكذا.
0: السلام. السلام. إحنا مستمرين في مقامنا لهذه الليلة، مقام نهاوند على درجة الري. إحنا أخذنا يعني خلنا نقول النغمات الرئيسية للمقام.
1: بالضبط.
0: سواء جنس الأصل أو الفرع، ولكن خلنا نأخذ الأكتافات أيضا أو اللي هو يعني امتداد المقام، سواء من قرار القرار إلى جواب الجواب أيضا.
1: طبعا احنا يعني جنس المقام اللي هو النهاوند على الري يعني.
0: نعم.
1: والفرع اللي هو كورد على اللا يكون. هي نعم. بالنسبة للأكتاف يعني هذا من الأشياء اللي المفروض يتعلمها أيضا العازف، أنه يعرف الـ القرار والجواب لهذه النغمة أيضا.
0: نعم.

0: يعني ما بين القرار والجواب. يعني الأبعاد هي الأبعاد، دائما نقول الأبعاد نفسها
1: ثابتة يعني.
0: ثابتة أيوة، ولكن البوزيشن يختلف. يعني لما نقول احنا نهاوند على الدو، نهاوند على الري، الحين اختلف،
1: اختلف جدا يعني. أيوة. نهاوند الري المسافات يعني ما بين بسيطة. الأصبع والآخر يعني بسيطة متقاربة
0: يعني. أيوة متقاربة جدا يعني، بينما البعد هو هو، حتى في يعني في الجواب نفس الشيء. أهم شيء يكون عندك دوزان الأصابع 100%، أنت عارف وين جالس تعزف يعني. يعني الري هنا إنزين، والمي وهكذا يعني. يعني عندك القرار، قرار والجواب، القرار والجواب على نفس النغمة بالضبط.
1: نعم.
0: وتتبع الأبعاد الأساسية للمقام، أنت توصل للي أنت تريده يعني بالضبط.
1: نعم.
0: فهذه يحتاج لها شيء من التدريب المستمر دائما.
1: واضح. إيش اللي يحضرك أيضا يعني من هذا المقام؟ يعني في بعض المقطوعات أو الموشحات أيضا اللي يعني تم تأليفها على هذا المقام.
0: نعم.
1: فإيش يحضرك منها أيضا؟ إذا نروح شوي للموشحات وبعدها نرجع أيضا للأعمال الأخرى.
0: الموشحات ممكن إنه حضرناها مع
1: محمد.
0: مع محمد.
1: محمد إيش جاهز عندك من الموشحات على نهاوند الري؟
0: شادي الألحان أعتقد.
1: نسمع شادي الألحان وبعدها لنا عودة.

0: ايش رايك؟
1: جميل
0: مره. ها
1: هي.
0: في تسمية أخرى أيضا لنهاوند.
1: أيوة نعم. نحن نسولف كنا تذكرنا يعني.
0: زين.
1: نهاوند ري طبعا اللي هو يعني هو مقام الفرح فزة يعني. حتى في لونجات على هذا المقام مثل لونجا رياض صنباطي معنا، وعندنا أيضا لونجا لسيمون شاهين إذا ممكن أيضا نسمعها مع ربان إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني الفرح فزة هو

0: اسم قديم لنهاوند، يعني مثل ما واضح عندي يعني مصور على درجة الصول يعني.
1: نعم هو شوف الصول والري نفس يعني نفس يعني. التكنيك بالضبط. الله يعني مثل ما نقول الهزام ومثل ما نقول راحة الأرواح بالضبط.
0: واضح
1: هنا هي مسميات في النهاية، لكن هو يسمى مقام فرح فزة يعني.
0: واضح. احنا عندنا اكيد يعني مجموعة كذا من الاعمال اللي حابين نسمعكم اياها، بتكون ايضا على ذات المقام. ما شاء الله عندنا مشاركين يشاركونا باجواء الخريف، شكل الخريف هالسنة مرة الامور طيبة ها؟
1: ما شاء الله.
0: هذه اجواء اليوم في صرفيت. ما شاء الله
1: خلاص قربنا، هو يعني شهر 6 خلاص
0: الخريف يعني، هو فلكيا 21/6 اللي هو بداية الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف يعتبر ايضا. وحقيقة شكرا أيضا اللي شاركونا هذه المشاركات، وشاركونا في موضوع الحلقة ومقام اليوم أيضا، مقام النهوند على درجة الري على 7244209. نسمع أيضا وراجعين لرياض الصنباطي.

0: إذن هذه المقطوعة لونقا لرياض الصنباطي، ومنك أبو يوسف أعرف أن هذه اللونقا الوحيدة اللي ألفها رياض الصنباطي.
1: هذه اللونقا الوحيدة طبعا رياض الصنباطي يعني ملحن لا يعلى عليه،
0: فذ
1: نعم
0: عبقري.
1: أيوة، ولكن هذه اللونقا الوحيدة اللي ألفها واشتهرت بشكل كبير جدا وتدرس في المعاهد، يعني حتى الفترة السابقة لما كنا في الجمعية كذا دربناها ودربنا عليها الشباب.
0: إيش الميزة يعني بحيث أن هذه وضعت لتدريب الطلبة الراغبين في تعلم آلة العود؟
1: لأنها قالب، يعني قالب علمي يعني مدروس، يعني لما نقول لونقا يعني معناته ماشي على إيقاع معين، ميزان معين اللي هي مثلا إيقاع الفوكس مثلا. إنزين، فلو تلاحظ يعني يعني لما نقول لونقا يعني اللي هو القالب شوية السريع، القالب السريع السماعي اللي هو القالب
0: أبطأ
1: الأبطأ، والقالب اللي

0: نقول عنه طربي يعني كذا أكثر ما هو يكون طربي. والاثنين يتكون من أربع خانات، الأربع خانات هي المتغيرة دائما ما بينهم التسليم، احنا نسمي التسليمة، هذه التسليمة تكون متكررة دائما لو تلاحظ
1: مع بين كل الخانات الأربع لازم يكون في تسليم يعني.
0: بالضبط، ولو نلاحظ يعني أيضا الخانة الرابعة دائما يكون فيها تكنيك سواء في اللونجا أو في السماعي يعني أكثر تكنيك، مع أنه يعني اللونجا بشكل عام هي قالب يعني تكنيك قالب سريع كذا. نعم
1: واضح. وبالنسبة يعني مثلا للمبتدئين يعني هل يعدوها المرحلة هذه بسرعة يعني عزف اللونجا، ولا يعني ياخذ وقت طويل مثلا أو تدريبات
0: ممكن مع التمارين مكثفة. ممكن مع التمارين انه يعديها الشخص يعني دائما يعني التعلم اي آلة ويعني من ضمنها العود ما انه متخصصين يعني في تمارين تأسيسية في البداية على الريشة على بعض المقامات على بعض الإيقاعات ونحن نتدرج فممكن انه يعني يوصل الشخص انه يعزف مثل هذا يعني اللونجات والسماع، وايضا المقطوعات في مقطوعات ايضا اكاديمية غير عن موضوع اللونجا والسماعي ايضا.
1: واضح.
0: ومسمياتها طبعا
1: اكيد احنا يعني نحاول ان شاء الله يعني نعرج على اغلب هذه القوالب الموسيقية، ويعني نستثمر وجودك معنا في هذه الرحلة طبعا بيوسف
0: ان شاء الله.
1: ويعني بعيدا الآن عن نحن أخذنا سماعي وأخذنا لونجا وموشح
0: وخضرونية مثلا،
1: وناخذ يعني الآن الأعمال سواء يعني الأعمال العربية والخليجية بالذات يعني على مقام نهواند الري.
0: نعم.
1: إيش اللي يحضرك من الشائع؟ وإحنا يعني ربما مهدنا في البداية قلنا أن الخلفية الموسيقية لبرنامج مقام وموسيقى لأغنية يا سمار هي واحدة من الأمثلة والنماذج على هذا المقام.
0: هي نعم طبعا أغنية يا سمار أغنية مشهورة، وأيضا في أغنية لأبو بكر من نهاوند الصول. طبعا لما نقول نهاوند الصول هو نفسه الري يعني
1: بس إحساسه مختلف يعني
0: إحساسه مختلف فقط، لكن نفس البوزيشن بالضبط يعني مثل ما نقول الهزام ونقول راحة الأرواح. طبعا الشباب المستمعين الفنانين هم فاهمين.
1: زين ايش رايك احنا ناخذ شيء على نهاوند الصول مثلا يعني عشان نعرف الفرق
0: ممكن
1: بينهم
0: ان شاء الله.
1: اليوم دوزاننا مع فنان منا وفينا فنان بيوسف. اي والله.
0: ندوزن ونعزف يعني
1: عالي عندك الامور طيبه.
0: ممكن لما يغيب القمر مثلا لأبو بكر.
1: لما يغيب القمر
0: طبعا الحان أحمد فتحي العلم
1: والعقل به مربوش معروف أصلا صديق
0: أيوة.
1: أسلوبه يعني

0: يعجبني الكبرياء والذل في المحبوب والشيطنة في البرا والوعد والمكتوب والابتذال بالجمال يا أبو يوسف ما يجعله منقوص والعين لولا الرموش جمالها مخدوش
1: طبعا.
0: لفتش مغطى وأنا غطي على مفتوش يا ليلة دانا لدان. هذه من أجمل الأغاني حقيقة و...
1: صحيح.
0: يعني من حظنا اليوم منها على نفس المقام
1: نعم.
0: مقام نهوانت. احنا بنروح في تكنيك معين في عزف هذه الأغنية يوسف،
1: يعني
0: في حاجة كذا انت كلمتني عنها قبل الحلقة.
1: يعني في كذا لما يصور، لما قاسين نتكلم عن الأكتافات قبل شوي.
0: نعم.
1: انزين، يعني
0: اللي هو الامتداد للمقام
1: بالضبط
0: يعني.
1: لكن هو لو لاحظت يعني على القرار، وكان يعزف العزف المزدوج اللي هو يحرك وتر مثلا الدو ويسوي المقطع حبة حبة بال أيوة.
0: قرارا وجوابا يعني. فكرة
1: يعني
0: زين تشرحها كذا بالعزف.
1: أيوة. يعني مثلا هي هذه اللي هي على الجواب.

0: صورنا المقام انزين على القرار. صورنا على القرار اللي هو نهاوند الصول مقام فرح فزع.
1: نعم نعم. بس قبل لا ترجع العود في اللي هي نفس الشيء دخلت يا سمار.
0: يا سمار.
1: وإحنا يعني دائما لما نبث الأغنية مثلا نبثها مثلا لحفلة الفنان الراحل أبو بكر سالم.
0: نعم.
1: لما يكون مرافقنا في العزف عارف جمن هذا العازف اليمني. ففي عنده أسلوب للإنترو للدخول يعني للكوبليه اللي بعده مثلا.
0: بالضبط.
1: يعني ويكون بأكثر من أسلوب مثلا. فتعطينا كذا شوية نماذج أيضا. أيوة.
0: هي هذا ترى يعني
1: بحكم أنه في نفس المقام.
0: أيوة يعتمد على دائما مهارة العازف وكذا والامتداد اللحني خاصة لما يكون العازف مع فرقة موسيقية
1: يكون الوضع مختلف.
0: يكون الوضع مختلف.
1: وتوقع هو استخدم بعد العود الكهربائي.
0: أي العود الكهربائي طبعا مع الفرق الكبيرة يعني العود الكهربائي يعني هو يكون الأنسب لبروزه أكثر يعني بروز الصوت. لأن آلة العود دائما آلة مثل ما نقول يتيمة يعني في الصوت.
1: والله هذا ما أعرف بعد مدحا فيها ولا ذم. ما أنك عازف عود شكلها مدح يعني.

0: في أشكال كثيرة يعني.
1: يا سلام يا سلام، أبدعت يا أبو يوسف، وديتنا كذا في عالم بالفقيه يعني الراحل أبو بكر سالم. ويعني خلاص أنت الحين خليت في خاطرنا نسمع الأغنية هذه حفلة محمد، إذا ممكن تجهزها لأنه بتكون فاصلنا القادم. هي هذه الأغنية يا سمار للفنان الراحل أبو بكر.

0: شكر سالم. احنا سمعنا الشايب. والله هذا المخرج ايش اقول عنه. يقول سمعنا الشايب، ليش ما نسمع الولد اللي هو اصيل يعني بصوت اصيل؟ لا احنا نباها بصوت ابو بكر عشان تعرف ايش. انا بقول لك ليش الانترو هذا مال العزف للفنان عارف جمن، يعني احنا بنسمعه في الحفله اللي اعتقد يعني كانت حفله في السعودية على ما
1: تقريباً
0: توقع يعني
1: اللي شفناه قبل شوي المقطع
0: بالضبط. فبعدين بنسمع الولد، خلينا نسمع الشايب أول. محمد شملي، احنا اكيد مستمعين نتمنى لكم دروب السلامة وين ما كنتوا كانت الاتجاهات والمسارات. حسام البحري يشاركنا يقول تحية طيبة لكم ولهذا البرنامج، سؤالي للأستاذ يعقوب الحراسي، ما المقصود بالاستهلال أثناء بداية التقاسيم، وما المقصود بكلمة لافاري بالنسبة للإيقاع، وما هو المقام القريب والمحبب لدى أستاذ يعقوب؟ تحياتي.
1: طبعا الاستهلال أول شيء
0: تحياتنا لحسام أيضا.
1: حسام يعطيك العافية. الاستهلال هو دائما يعني نقول يعني التعريف بالمقام،
0: تمهيد
1: يعني. تمهيد. إنزين طبعا الاستهلال غير عن التقاسيم، التقاسيم اللي هو تقسم على المقام وتبحر فيه. وبالنسبة لاستفسار
0: الآخر
1: عن الأفاري، الأفاري طبعا يعني كنا احنا نتكلم قبل شوية عن السماعيات. إنزين السماعي فيه يدخل مع الدم مباشرة على طول. لما نقول الأفاري يعني معناته يدخل العازف بعدين الإيقاع. يعني كان العازف يسوي التك وهو يبدأ بالدم.
0: نعم نعم.
1: أيوة
0: نعم.
1: بينما لما نقول يعني مع الدم يعني نبدأ
0: مباشرة
1: مباشرة العازف مع الإيقاع مع هذا.
0: واضح. المقام المحبب، عاد الإجابة تكون دبلوماسية.
1: أيوة طبعا والله المقامات كلها جميلة.
0: قال طبعا زين.
1: المقامات كلها جميلة، ولا بس أنا شخصيا كذا يعني أول ما أمسك العود شوية على النهوند يعني أبدأ على النهوند.
0: يا سلام.
1: بس يعني عاشق كثير للمقامات العربية الأصيلة الرست وكذا. فلو لاحظت يعني حتى في موضوع التقاسيم وكذا يعني لو دخلت النهوند حسني اتطرق كثير.
0: واضح.
1: للبيات والرست وإلى آخره.
0: واضح. إيش رأيك يعني نعطي نموذج على الاستهلال؟ مثلا العازف مثلا قررنا بيقسم على نهوند الري.
1: نعم.
0: وحب أنه يستهل لنهوند الري ويقدم هذا الاستهلال لهذا المقام. فكيف راح تكون عملية الاستهلال في حالة تقسيمه على نهوند الري مثلا؟
1: يرجع شوية العود لكن ذاك
0: ما
1: هذا النهوند الري يعني كأننا نعرف بالمقام
0: مثلا.
1: هذا كاستهلال نقول للمقام. ما بعد الاستهلال هو مثلا اذا كان اغنيه او تقاسيم او مقطوعه دخل فيها. لكن الاستهلال
0: وفي بعضهم يعني كاستهلاليه للتقسيمه يروحوا كذا قرار شويه ويلعبوا على نغمات القرار اللي هي متفقه في ابعادها مع المقام نفسه.
1: مثلا هنا مثلا اللي هو
0: بالضبط

0: بعدها يبدأ في التقسيم.
1: بالضبط. بعدين حتى يستخدموها العازفين الكبار في الحفلات، يعني سواء على مستوى المسارح وغيره والجلسات وكذا، يعملوا استهلال بعدين بدوا يشتغلوا يعني في التقاسيم والأغاني وكذا إلى آخر.
2: واو حبيب يوسف، إيش رأيك ناخذ فاصل كذا قصير؟ يقول مديت في هجرك كفى ولا كفى ذا الصد والهجران منك، سامحك ربي لما هذا الجفا، وين المودة الأولى لي والصفا، خليتني محتار يا سمار
1: ما
2: يحلى السمر إلا بصوت الدان يا سمار. الله.

أنا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمن يكفي ترى الحال استوى. أنا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك.

اكتفى يسأل نجوم الظهر منك والفكر تمشي وفكري ما هدا ليلي سامرني ودمعي مرتوى يسأل نجوم الظهر منك والفكر تسري وليلي مرتوى يا لهفة المشتاق شوقي مرتوى يلهب لهيب.

0: ما اكتفايلها بلهيب النار.
1: يا زمار ما احلى السوار الا بصوت الداني.
2: ايش رايك بالاكتافات الطبيعيه؟
3: الله ابو بكر الله يرحمه يعني.
2: اي والله
3: صاحب القرارات والجوابات النظيفه.
2: اي والله تحياتنا اكيد لكل من يستمع الينا في هذه اللحظات. احنا مستمرين معاكم في مقام وموسيقى، هذا البرنامج الذي ياتيكم عبر اذاعه الشباب من سلطنه عمان. دروب السلامه لكم وين ما كنتوا وكانت اتجاهاتكم ومساراتكم في هذا اليوم، يوم السبت اللي عاده تكون فيه نسبه من الكثافه المروريه ابو يوسف، على اعتبار ان الناس تستعد للعمل، فمنهم من يرتحل من القريه الى المدينه وهكذا.
3: والله نتمنى ان المستمعين حاليا في الطريق يكونوا مستانسين معنا بهذا البرنامج.
2: لا بشرك مستانسين. توصلنا الانطباعات والمشاركات.
3: الله يحفظهم جميعا.
2: امين امين يا رب. نروح لمشاركه لسالم أو سليمان سعيد العاصمي من أدم، يشاركنا يقول
3: ما شاء الله:
2: لو خانت الدنيا وخان الناس وابتعد الأصحاب عيناك أرض لا تخون. ثم هذه طبعا مقولة لفاروق جويدة كتبها عام 82، ثم بعدها بسنة كتب: كنت قد قلت أن في عينيك شيئا لا يخون لست أدري كيف خان. سنة واحدة كانت كفيلة بتغيير كل شيء. وأيضا شاركنا ببعض الخيار أو الأمثلة أيضا لنجاة الصغيرة، وبفكر في اللي نسيني محمد عبد الوهاب، صابرين لطلال مداح، غالي العثمان، محمد عبده، ألف ليلة وليلة، أم كلثوم، رأ الحبيب لأم كلثوم، وحكاية المنديل رياض
3: على نهواندر.
2: شكرا لسليمان، تحياتنا لك، ويعني مشاركة مثرية. أيضا في مشاركة أخرى من علي النجاد يقول: الفن الغنائي ليس مجرد صوت يمر على الأذن ثم يتلاشى، إنما هو نبض الأمم وذاكرتها الحية. حين يولد الغناء من رحم القيم يتحول إلى رسالة تمشي على قدمين، تعبر الحدود وتوقظ الضمائر وتروي الأجيال من نحن وماذا نحمل. فالموسيقى كما تصفها منظمة اليونسكو هي وسيلة مباشرة للتواصل عبر الثقافات المختلفة، وأداة حيوية لتقريب المسافات بين الحضارات، وهي في جوهرها تعزز الهوية الثقافية وتشجع الحوار بين المجتمعات.
3: تحية لعلي النقال، يعني ما شاء الله عمق في رسالته.
2: نعم. وأيضا سالم سليمان شاركنا يقول: تحياتي لطاقم العمل والضيوف الأعزاء، ممكن نطلب أغنية الفنان محمد عبده غالي الأثمان؟ إيش ياكم على غالي الأثمان؟ إن شاء الله في قادم الوقت. شكرا لسالم. رسالة علي يعني تقريب الحضارات أو تقريب المسافات ما بين الحضارات، هذا حاصل اليوم. يعني نشوف تعاونات مثلا ما بين موسيقى شرقية مع مؤدي غربي، أو صحيح. موسيقى غربية مع مؤدي شرقي وكذا، يعني والعكس صحيح. ويعني
3: انه يعني الموسيقى
2: النوتة الموسيقية يعني يقرأها الشرقي والغربي كلهم، يعني هي لغة واحدة يعني موحدة.
3: حتى الكونشيرتات اللي تصير حتى معنا حاليا في البلد، يعني آلة العود مع أوركسترا يعني غربية.
2: صحيح.
3: أيوة. فيعني لنا أمثلة يعني حتى الأسبوع الماضي مع الزميل العزيز نبراس الملاهي كان
2: نعم.
3: قدم
2: نوجه له التحية.
3: هي نعم قدم نبراس. بعض المقطوعات الجميلة مع الأوركسترا، وقبلهم كان يوسف الويهي، وأيضا الأستاذ القدير سالم قرش أيضا قدم بعض الكونشرتات يعني جميلة.
2: واضح.
3: هي نعم. فهذه لغة متبادلة طبعا
2: بكل تأكيد. احنا بنروح لي ما نتكلمنا عن الشرقي والغربي، بنروح لفقرة ترحال، هذه الفقرة اللي نتجول فيها ما بين الموسيقى وذاكرة الموسيقى لدى الشعوب ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. هكذا نحن معكم في ترحال. ترحال. بيوسف اليوم في ترحال روح لواحدة يعني من المقطوعات المميزة ونسمع جزء منها وبعدها نرجع ونتكلم معك.

0: هذه المقطوعة
1: من اسمها ربما بتقوله صح، يعني المفترض أن يتم تأديتها بهذه الطريقة، بس صح. النقاش الأولي ما بين مخرجنا محمد شملي وأيضا الأستاذ يعقوب الحراسي، محمد يقول هذه المقطوعة سريعة بتخلص بمرة. أيوة. إيش السالفة يعني؟
2: نعم، كنا نسولف أنا وأستاذ محمد شملي، يقول المقطوعة سريعة جدا يعني ما طويلة، فهي يعني ما بطول
1: هذه عن خمس مقطوعات.
2: نعم، هي يعني أداء هذه المقطوعة وتأليفها والتدرب عليها يعني يحتاج لها أشهر لغاية ما يتمكن منها العازف.
1: نعم،
2: ويعني وأيضا هي وضعت لأي آلة في الأساس، يعني هي وضعت لآلة الكمان كانت هذه.
1: نعم،
2: فشكل المؤلف يعني المؤلف الروسي يعني داخل في المقطوعة كتحدي للعازفين الآخرين.
1: نسمع منها شوي.

0: من ضمن المقولات لمخرجنا محمد شملي يقول ما لا ما صعبة، يقول كل جسمهم ينتفض. الصعوب مكمن الصعوبة اللي فيها
1: أيوة.
0: اللي هو الكروماتيك. ها
1: أيوة كروماتيك يعني كلها أرباع النغمات. وأيضا يعني لازم يكون العازف يتمتع باللياقة، يعني لياقة
0: لياقة
1: في الأصابع، في
0: الأصابع
1: اليد وكذا.
0: والساعد وكذا يعني.
1: هي نعم لازم تكون عنده لياقة قوية. يعني لنا أمثلة يعني في مقطوعات أيضا موسيقية عربية من تأليف يعني فنانين وملحنين عرب، يعني معنى العصفور الطائر مثلا انزل اللي مؤلفها منير بشير. طبعا منير بشير مدرسة العود العراقية الأصيلة، فلو مؤلف أيضا مقطوعة سريعة جدا، يعني كل واحد عزفها بسرعة معينة
0: على حسب استطاعته يعني.
1: على حسب استطاعته.
0: بس هذه اللي نسمعها الآن طبعا مقطوعة طيران النحلة، هي واحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية في العالم، وتعتبر اختبارا حقيقيا لمهارة العازفين وسرعتهم. وهناك بعض المعلومات المشوقة أيضا أبو يوسف عن هذه المقطوعة، يعني سواء كتأليف أو أداء أو عزف أيضا.
1: نعم هي طبعا المقطوعة هذه مقطوعة روسية من مؤلفها الموسيقار الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف. كتبت هذه المقطوعة في عام 1900. هي لم تكتب كقطعة منفصلة في البداية، بل كانت فاصلا موسيقيا، يعني مثل الانترو ضمن أوبرا بعنوان حكاية القيصر سالتان. أيوة ف يعني المقطوعة مثل يعني ما تكلمنا أنها مقطوعة، كان العازف يتحدى نفسه في نفس الوقت يعني.
0: واضح. يعني إيش القصة خلف هذه الموسيقى؟ تصف الموسيقى مشهدا سحريا من الأوبرا، حيث يقوم البجع السحري بتحويل الأمير جيدون إلى نحلة طنانة حتى يتمكن من الطيران واللحاق بسفينة والده القيصر ليزوره دون أن يتعرف عليه أحد. الموسيقى تحاكي بدقة صوت طنين النحلة وحركاتها المتعرجة والسريعة.

0: تتميز المقطوعة بتركيبة فنية فريدة تجعلها صعبة التنفيذ منها، مثل ما قال طبعا الأستاذ يعقوب، السلم الكروماتيكي والسرعة الفائقة أيضا. ويعني هذه المعزوفة تتطلب عزف نوتات متتالية بسرعة 16 ملاحظة، أو يعني 16 نوت
1: بالضبط،
0: ودون توقف، ومما يضع ضغطا هائلا على أصابع العازف اللي مثل ما قال شملي بأنهم ينتفضوا بكبرهم، أو النفس أيضا لعازفي الآلات النفخية.
1: صحيح،
0: هذا بعد مهمة أصعب بالنسبة لهم عن عازفي الكمان.
1: طبعا طبعا أصعب. هي وضعت يعني مثلا لعازف الكمان كسرعة، يعني بنيت كذا، فتصور لما تعزفها آلة
0: نفخية
1: أيوة، أو آلة نقر أو غيره كذا، فبتحتاج جهد أكبر.
0: صح. وبالنسبة لهذه المعزوفة فهي تحدي، لأنها يعني تحدي أسرع عازف في العالم. تحولت هذه المقطوعة إلى معيار لقياس السرعة في العزف، وخاصة آلة الكمان والجيتار يتسابق العازفون لكسر أرقام قياسية. إنهاء المقطوعة بأقل وقت ممكن، بعضهم أنهاها في أقل من 60 ثانية.
1: صحيح.
0: رغم أنها كتبت أصلا للأوركسترا، إلا أنها عزفت بكل الآلات الممكنة تقريبا، من البيانو والكمان إلى التوبة وحتى الساكسفون. في الثقافة العامة أيضا استخدمت هذه المقطوعة في عدد لا يحصى من الرسوم المتحركة، مثل توم وجيري.
1: توم وجيري، نعم.
0: إذا تذكروها.
1: صحيح.
0: يعني المطاردة.
1: نعم.
0: ما بين توم وجيري كانت تستخدم هذه الموسيقى.
1: نعم، استخدمت بالفعل،
0: وهي تعبر عن الفوضى بشكل عام أو المطاردات السريعة، وتعتبر أيقونة في برامج المواهب الموسيقية، يلجأ إليها العازفون لاستعراض مهاراتهم التقنية المتميزة.
1: صحيح.
0: هذه التفاصيل عنها، بس نحن ما بنقول لك عزف أبو يوسف، أتوقع أن هذه يحتاج لها استذكار
1: يحتاج لها استذكار وكذا، ولكن
0: بس عطنا شيء قريب منها، يعني
1: قريب منها ممكن نحن يعني
0: النسخة العربية
1: نسوي العصفور الطائر مثلا.
0: العصفور الطائر
1: هي مؤلفة، عسى أنه استرجعها
0: يعني باقية في الذاكرة. بس عادت قبل لا تبدأ بالعصفور الطائر خبرني، عشان أنا ببدأ أوثق معي بعد.
1: طبعا على مقام نهواند الدوهية.
0: نهواند الدوهية،
1: أيوة نهواند الدوهية. لما نقول الكروماتيك، لربما الشباب يمكن يستفسر عن الكروماتيك، اللي هي الأربع اللي هي
0: أيوة.
1: هذا يعني الأربع من هذا، الأصابع كلها تتحرك يعني.
0: واضح.
1: بنعزف العصفور الطائر كيعني شيء شبيه يعني.
0: واو.

0: هذا العصفور الطائر. كيف محمد؟ طائر. لكن هذه طبعا المقطوعة ل يعني العازف العراقي يذكرنا بسمبو يوسف
1: منير بشير.
0: منير بشير، ولكن الأداء الآن في هذا المقطع اللي قبله شوي لأحد العازفين الأتراك.
1: هي يوردل توغان. طبعا من أهم العازفين الأتراك طبعا. يوردل توغان، وعندنا محمد بتماز أيضا.
0: هذا تركي بعد؟
1: هي نعم تركي. هذا من أقوى العازفين الأتراك. ما شاء الله الأتراك يعني مجموعة كبيرة من العازفين.
0: أي والله عندهم آلة العود يعني من الآلات الرئيسية يعني.
1: هي نعم عندهم طبعا
0: البزق وغيره يعني.
1: هي مؤلفات كثيرة يعني الأتراك، يعني السماعيات واللونجات كذا مشهورين فيها كثير.
0: واضح. في عندنا مشاركة، كل الشكر والتقدير لكم. هذا شكر يوصلنا أيضا من أحد المشاركين سليمان العاصمي طبعا.
1: نعم.
0: ويقول بأمانة بعض المقامات ما كنا نعرف عن المقام أو الأغاني يعني، لكن حقيقة يعني عرفتونا واستمتعنا معكم وباستماعنا يعني لكم ببعض المقامات الجميلة اللي عرفتونا عليها. نتمنى استمرار البرنامج في كل الدورات البرامجية في إذاعة الشباب. شكرا لمن كان له بصمة في هذا البرنامج الجميل. كلمة شكر وتقدير ما تكفي في حقكم. شكرا لك يا سليمان، والمكسب الاكبر طبعا مشاركتهم. أيوة. هم يعني وهذا ما ينقلوه يعني من اصداء. أيوة. جميل.
1: هو هذا الهدف من البرنامج، انه توصل لمعلومه صحيحه، وايضا تفاعل يعني المستمع شيء ممتاز بالنسبه لنا
0: اكيد. وشكر ايضا. يختم علي النجادي يقول مشاركتي اختمها بهذه الابيات للشاعر اسمه علي احمد المحيسن، يقول عز الكلام ولم ينهي الصبا ذاتي، واستهلكت في مقام الرست أبياتي، وحلقت في مقام الكرد وحلقت في مقام الكرد أجنحتي، مضغرت في حجاز الشعر نوتاتي، وطربت في النهاوند قلوب صدى، حتى انتشينا هزاما في المسرات، صام الفؤاد عن الحزن الرهيب مدى، وأفطرت في بيات السعد أناتي، لأن ترأت شجون القلب في عجما فإنها تسكن روح المقامات.
1: يا سلام.
0: الله.
1: يا سلام. اختصر شكرا. المقامات في هذه الأبيات.
0: شكرا شكرا لعلي النجادي. ندى البلوشي تشاركنا، أم سعيد طبعا زميلتنا.
1: نعم.
0: تقول الله الله شو هالتمكن مايسترو يعقوب، برافو برافو برافو. شكرا لك يا أم سعيد، بس يا ليت لو تعلمينا كيف ترسلي الرسائل الجماعية. ما عرفنا أم سعيد بعد التحديث الجديد، ما عرفنا له والله يعني. فلاحظت ان في برنامجكم استوديو 5 شغالين على الرسائل الجماعيه. والله انا ما اعرف يعني من بعد هذا واتساب بزنس وغيره، ما نعرف. محمد شملي يعني انت بعد انت تخرج استوديو 5 مفروض فاهم وعارف الطريقه. ام سعيد ما تعلم حد. يا الله ما عليه. يا خبر اليوم بفلوس وبكره ببلاش ان شاء الله.
1: تحية كبيرة لأم سعيد طبعا في ذكريات هنا في الاستوديو سابقا يعني. بعض المقابلات مع أم سعيد يعني.
0: يا سلام. في برامج إذاعة الشباب. ها.
1: نعم.
0: في 2011-2012 أنت يعني كان لك مشاركات مستمرة.
1: هي قبل وبعد هذا التاريخ من المشاركات. نعم مع كثير من المذيعين.
0: بوركة الجهود يا أبو يوسف. يعني في حد طلب غالي الأثمان تتذكرها عزفا كذا ولا يحتاج لك تذكرها يعني موجودة في الذاكرة
1: لعيون المستمعين.
0: إيه. وبعدها إن شاء الله بنختم بشيء لسالم علي سعيد أيضا بناء على طلب يعني أحد

0: إذن مستمعينا الكرام وصلنا لثواني الأخيرة من عمر البرنامج. بيوسف شكرا لك على أولا يعني اليوم استثمرناك صراحة استثمرناك خير استثمار يعني
1: والله تشريف
0: نتمنى من أمتع الحلقات بالنسبة لي حقيقة
1: استمتعوا معنا اليوم
0: بارك الله فيك لا ما قصرت حقيقة ويعني خذيتنا كذا في عوالم الموسيقى وآلة العود تحديدا يعني الآلة اللي ما ينمل منها ولا ينشبع منها أساسا يعني تبى تقول شيء في الختام المستمعين
1: كالعادة نتمنى أن المستمع يعني استمتع معنا بهذه الحلقة الجميلة ودائما نجاح الحلقة هذه بوصول الفائدة إلى المستمع أكيد. الكريم كما نأمل دائما يعني يعني دروب آمنة وسالمة للقادمين من خارج المحافظة واللي متجهين لأعمالهم بشكل عام يعني نسأل الله بأن يحفظكم جميعا يا رب
0: اللهم آمين شكرا لك يوسف يعني الحديث يستمر في المقامات ويعني احنا من بعد المقامات الرئيسية الأساسية يعني رحنا لبعض التفرعات وأيضا يعني نكمل على درجات أخرى أيضا وتصويرات للمقام يعني الواحد من أكثر من درجة ولأكثر من استخدام واكتشفنا أيضا لأن بعضها أيضا لها مسميات وغيرها فإحنا مكملين في هذه السلسلة
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله هكذا يعني نقدم ما يليق بالمستمع الكريم
1: نعم.
0: والاقتراحات أيضا إذا حد من المستمعين حاب أن يقترح علينا أي حاجة ممكن يعني نناقشها في مساحة البرنامج فأكيد يعني رقم الواتساب موجود ونستقبل كل اقتراحاتكم على 72-442-0009 وصلنا للختام بيوسف إن شاء الله اللقية تتجدد مع المستمعين الكرام الأسبوع القادم
1: إن شاء الله
0: في كان أحد الـ يعني أحد الأعزاء علينا طبعا أبو سلامة سلطان المعمري طلب حاجة لسالم علي سعيد ولكن أنت باللي تحفظ أيضا لسالم علي سعيد ممكن تسمعنا حاجة
1: حاضرين

تسلم الأنامل يا أبو يوسف. تقبل أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، نلقاكم بحول الله الأسبوع القادم. كنا معكم في الإشراف العام أستاذ عفراء اليحيائي، عبر نواقل الصوت والإعداد هيثم الزجالي ويعقوب الحراسي. هذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج اللي يتمنى لكم ليلة سعيدة، محمد بن راشد شملي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

القلب عباره.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم الأرض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاشور.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يعطيكم الف عافيه.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الابداع في قلوبنا وحين تتحول الاحلام الى انجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وأنت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الصوتية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا مولدي بانا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مصابيح هنا يا امرأة الحزن والغياب، شعلة كبريت هنا يا امرأة الربيع والينابيع، أحد يطرق الباب، الريح تعلن صفيرها للمرة، وردة ذابلة تبكي من جفوة الضباب، نهر يراقص الناي، الحرف يصاب بالدوران، لا شيء لا شيء، أنت الوحيدة من تستطيع الدخول في النص، هيا افتحي الباب.

0: طيب
1: هذا النص الأول.
0: جميل. احكي لنا لمن تقرأ، لمن يقرأ سالم الهاشمي؟
1: يعني أستاذ قراءتي متنوعة طبعا على الشعر، يعني ما أركز على شعر معين. في بداياتي في النصر الجديد كان قراءاتي تقريبا مع في سيف الرحبي، وأذكر عرضت أحد النصوص للدكتور أحمد الحجري، فقلت له هذا النصوص هل هي قابلة للنشر أو تقترح عليها بعض الحذف أو خلاص يعني
0: أنت ما شاعر
1: أتركه يعني أتركه يعني بالضبط. فقال النص جميل ولكن كني متأثر بسيف الرحبي، أنا صابني رعب. ليش؟ ما أريد يعني قدر الإمكان، ما عشان ما أدعي النرجسية الزايدة، لكن قدر الإمكان أريد أكون أنا في القصيدة.
0: طبعاً.
1: هذا نصي، هذا دمي.
0: طبعاً.
1: إنزين بعدها خلاص ما ركزت على سيف الرحبي، أصبحت قراءاتي متنوعة ومتشكلة. محمود درويش، سيف الرحبي، نزار قباني، سماع عيسى، أمجد ناصر، شعراء العمود، الجواهري، ما حتى ما متوقف مثلا لنمط معين شعر شكل، لا يعني مثلا العمود ما زلت أقرأ من قبل أي اللقاء، قرأت مثلا من العمود كثير، ما زلت قارئا نهما في العمود. المقصد أني أقرأ ما ركز على شاعر معين، أقرأ بشكل عام، ولكن نفس الحاجة أيضا أقرأ الروايات مثلا، لو النفس طويل طبعا في الرواية صعب أن حتى أكملها أنزل، لكن أقرأ في الرواية أحيانا، أقرأ في القصة، أقرأ في الفلسفة. يعني قراءاتي متنوعة، متنوعة، ما مركز على شيء معين يعني.
0: ما رأيك بكتابة الشعر هنا في عمان في هذه الفترة، الجيل الحالي مثلا في كتابة الشعر بعد الأسماء طبعا المتحققة التي ذكرتها قبل قليل؟
1: هناك تجارب جميلة جدا في على مستوى طبعا تفاوت بين نص ونص وبين شعر وشاعر، لكن فعلا هناك في تجارب بشكل عام سواء كان من الشعر العمودي إلى الشعر الحر.
0: نعم. يعني تحس المشهد حيوي، تحس
1: إنه حيوي. نعم. أنا أذكر كنا في الملتقى الأدبي وأنا جبت المركز الخامس على المستوى، طبعا كنا في صور هي الخمس أول 15 متأهلين كانوا صراحة كردا للسؤال هذا وكاستشهاد بالمثال، أنا حسيتهم يعني شعراء رائعين سواء كان في العمود أو في التفعيلة أو حتى في النص، أن كان نصي المشارك فيه خارج الوزن قصد النثر يعني. فالأول كان تفعيلة، والثاني كان والثاني والثالث أظن حتى الرابع كان عمود، وكان الخامس اللي هو أنا قصد النثر مثلا. الشاهد أن النصوص هذه جدا رائعة، حتى اللجنة كانت مترددة في المراكز. فالمقصد نحن أمام يعني مشهد شعري جميل ورائع يعني.
0: يعني الآن لما يتحدثوا عن عمان وأدب عمان يتحدثون عن الرواية طبعا، خصوصا بعد الجوائز اللي حققوها الروائيات عمانيات على سبيل المثال وروائيين عمانيين، لكن قلما هنالك حديث أو إشارة للشعر أو للشعراء بعد التجارب طبعا القديمة. طب إحنا رح نسمع نص آخر منك الآن.
1: أنا هالمرة بقرأ لك نص في العمود.
0: يلا.
1: أيوة، من خارج كاتبني تقريبا قبل شهر أو أقل.
0: أوكي يلا نسمع. زين.
1: يزحف الموج في الليالي إلينا كمداد ينصب في جسدينا، وعددنا نجوم تلك الليالي ومشينا بين النجوم زمانا، ورمال البحار ألقت علينا من رباها ابتسامة وحنانا، وركضنا والموج يرخي حبالا كيف يقتات ملحه من خطانا.
0: طيب أريد أن أعود كمان لثيمات تتكرر باستمرار في كتابتك. إحنا ذكرنا المرأة والحبيبة، هنالك أيضا الطبيعة، شجر، فجر، غيم. هنالك أيضا يعني الكثير من القصائد التي تحتوي على الليل والمرايا. يعني هل هذا واضح بالنسبة لك إنه قاموسك ربما ينهل من منطقة واحدة أو من عالم واحد، أم إنه أنت تكتشف أو تختبر نفسك في خلال الكتابة بعدين تشوف إنه هذه العوالم فعلا تتقاطع في منطقة ما؟
1: أنا ربما أكثر نصوصي أستاذة يعني فيها من الليل وفيها من الطبيعة وفيها من، لكن هي أنا أشعر إن هي عملية امتزاج. الشعر هكذا ما يأتي بشكل من السطح، لا، انصهار ذوبان إلى إلى إلى إلى الداخل. يعني مثلا مثل ما ذكرنا في الحبيبة، الليل مثلا على سبيل المثال، مهما كتبنا مثلا الليل معروف عند الجميع طبعا، ولكن هني مهارة الشاعر في الذوبان في الليل واستخراج مكنونات الشعرية. بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. طبعا الحوار يعني مضى سريعا والحلقة شارفت على الانتهاء. شكرا جزيلا لك سالم الهاشمي على هذا الحوار عن كتابك غربة في فنجان النادل، الصادر عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين. ونتمنى أن يكون هنالك جلسات أخرى في مقاهي أخرى تخرج لنا بتجارب جديدة.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ على هذا الحوار الجميل والماتع، وأنا استمتعت كثير بهذا الحوار الجميل يعني، وشكرا لكم.
0: وإن شاء الله لنا لقاءات عن مجموعتك كمان الصادرة حديثا عن النادي الثقافي آية أنت في أحلام الطائر. شكرا جزيلا سالم.
1: عفو أستاذة، شكرا.
0: إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة مع إصدار عماني جديد الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العزيز.

سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: تحت سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: حين نذكر مصر وحين نتحدث عن فجر الضمير الإنساني، تقفز إلى أذهاننا فورا تلك المثلثات الحجرية الشاهقة التي تعانق سماء الجيزة، الأهرامات. ليست مجرد قبور لملوك الرحل، بل هي بصمة البشرية الأولى التي أعلنت انتصار العقل على المادة والخلود على الفناء.
1: لكن ماذا لو لم تبنى الأهرامات قط؟ ماذا لو قرر الفراعنة أن يكتفوا بمقابر بسيطة تحت الرمال؟ كيف كان سيبدو تاريخ الهندسة والعلوم؟ وهل كانت مصر ستظل تلك المغناطيس الذي جذب العلماء والرحالة عبر العصور؟ لنتخيل معا هذا الأفق الخالي من المعجزات.
2: لو لم تبنى الأهرامات لفقدت البشرية المختبر الأول لعلوم الرياضيات والفلك. بناء الهرم الأكبر لم يكن مجرد رص للحجارة، بل كان تحديا للجاذبية والمنطق. بدونها ربما تأخر تطور علوم المساحة والهندسة لقرون طويلة.
1: كان العالم سيفتقد الدليل المادي على قدرة الإنسان على تنظيم الآلاف من العمال في مشروع قومي واحد يمتد لعقود. الأهرامات كانت هي المنارة التي ألهمت الإغريق والرومان، وبدونها ربما بدت حضارات العالم القديم أقل طموحاً وأكثر انغلاقاً على نفسها. لقد منحت الأهرامات للإنسان الجرأة على أن يحلم بما هو فوق الطبيعي.
0: ماذا لو؟
2: سياحياً وثقافياً كانت مصر ستفقد أعظم رموزها. الأهرامات هي الوثيقة التي لم تمت، وبدونها كانت مصر ستعرف فقط كواد زراعي خصيب دون أن تمتلك هذا الكبرياء الحجري الذي يقف في وجه الزمن.
1: تخيلوا حجم الاقتصاد السياحي الذي سيتلاشى، ملايين الزوار الذين يأتون كل عام ليقفوا مذهولين أمام خوفو لن يكون لهم سبب للرحلة. ستختفي قصص لعنة الفراعنة وأساطير الكنوز وأفلام السينما التي غذت خيال الأطفال والكبار. سيكون هناك فراغ ثقافي عالمي لا يمكن لأي بناء آخر أن يملأه.
2: ماذا عن الأثر النفسي؟ الأهرامات تقول لنا إن الموت ليس نهاية، بل هو عبور. بدونها ربما ضاعت كثير من الأسرار عن فلسفة البعث والخلود عند المصريين القدماء.
1: كان العالم سيفتقد رمز الاستقرار، فالهرم بقاعدته العريضة ورأسه الشامخ هو رمز للنظام والقوة. لو لم تبنى لربما كان تاريخنا البشري يبدو أكثر هشاشة. الأهرامات هي التي تثبت أقدام الإنسانية في التاريخ، وقالت للزمن أنا هنا وسأبقى. بدونها كان التاريخ سيبدو وكأنه مكتوب برصاص خفيف سهل المحو، بدلا من أن يكون محفورا في الصخر الجرانيتي.
2: في نهاية حلقتنا ننظر إلى تلك القمم بيقين جديد. الأهرامات ليست حجارة ميتة، بل هي رسائل حية تقول لنا إن الإرادة البشرية لا تعرف المستحيل.
1: ماذا لو لم تبنى الأهرامات؟ الجواب هو لضاع جزء كبير من روح التحدي في جيناتنا البشرية. لذلك أشكر هؤلاء الفراعنة الذين نحتوا المستقبل ليمنحونا اليوم فخراً لا ينضب ودرساً في الصمود لا ينتهي.
2: تذكروا دوماً أن كل إنسان يمكنه أن يبني هرمه الخاص بأعماله وإبداعه. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه

يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن المسيح عيسى وأمه كما تتحدث عن غلو أهل الكتاب في دينهم. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة لهذا اللقاء هي خلت، صديقة، تغلو. الكلمة الأولى خلت، خلو الشيء مضيه وذهابه، يقال خلا أي مضى وذهب، فمعنى خلت يعني مضت وذهبت. ويستعمل الخلو في الزمان والمكان، يقال خلا الزمان أي مضى، ويقال خلا المكان والإناء وغيرهما أي فرغ مما به. ولذلك يقال للمكان الذي لا ساتر فيه خلاء لفراغه من البناء والمساكن وغيرهما. ومعنى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي إن المسيح مقصور على الرسالة لا يجاوزها، فهو من جنس الرسل الذين مضوا من قبله، وما وقع منه من المعجزات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والنفخ في طين كهيئة الطير فيصير طيرا وغير ذلك من المعجزات، لا يرفعه إلى مقام أكثر من الرسالة، فقد حدث من قبله للرسل مثلها كأحياء العصا في يد موسى وغير ذلك من معجزات الأنبياء، فلم تخرجهم المعجزات عن كونهم رسلا من عند الله. وخلق عيسى من أم بلا أب ليس بأعجب من خلق آدم من غير أب ولا أم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الكلمة الثانية صديقة. الصديق هو الدائم التصديق المبالغ في الصدق، والذي يصدق قوله بالعمل. وقد وصف الله إبراهيم بذلك فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، ووصف به إدريس فقال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، كما لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه كان كثير التصديق بكل ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا موقفه من الدعوة إلى الإسلام، فقد كان أول المصدقين بالدعوة حتى قبل أن يستمع إلى رسول الله. لقد روي أن أبا جهل قابل أبا بكر في الساعات الأولى من الدعوة، وكان أبو بكر لم يستمع بعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل هل حدثوك عن صاحبك يا عتيق؟ وكان أبو بكر قبل إسلامه يسمى عتيقا. فأجاب أبو بكر تعني محمدا الأمين؟ قال أبو جهل أعني يتيم بني عبد المطلب. قال أبو بكر وماذا قال؟ قال أبو جهل إنه يقول إن الله بعثه ليأمرنا بعبادته وحده وترك ما كان يعبد آباؤنا. فقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق. ولما أخبروه بنبأ الإسراء ظنا منهم أن أبا بكر سيكذبه، خيب أبو بكر ظنهم وقال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة. ولكن لماذا لقبت مريم أم عيسى بالصديقة؟ قالوا لقبت بذلك لأنها كانت صادقة فيما تقوله، أو مصدقة بما جاء به ولدها من الرسالة. وقد احتج العلماء بقول الله تعالى وأمه صديقة بأن مريم ليست بنبية، إذ لو كانت نبية لوصفت بهذا الوصف، لأن وصف النبوة وصف أعلى من الصديقية. واحتج كذلك العلماء بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، احتجوا بهذا بأن الرسل والأنبياء رجال. وفي هذا ما يبطل الادعاء بنبوة مريم. الكلمة الثالثة تغلو. الغلو مجاوزة الحد، وقد نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين، مما يدل على أن الإسلام يمقت الغلو، لأنه يتنافى مع وسطية هذا الدين، فلا إفراط ولا تفريط. وقد غال أهل الكتاب في شأن عيسى عليه السلام وأمه، فمنهم من رفع درجتهما إلى مقام الألوهية، وفي هذا إفراط، ومنهم من حط من قدرهما، وفي هذا تفريط. ولكن الإسلام دين الاعتدال، جاء بالقول الحق، فهو لم يفرط ولم يفرط. إن عيسى عليه السلام رسول من رسل الله الأطهار ومن المصطفين الأخيار، يؤمن المسلمون برسالته ويصدقون بدعوته، لأن المسلمين يؤمنون بالله ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، كما أن المسلمين مطالبون بأن يؤمنوا بالكتاب المنزل على عيسى عليه السلام كما أنزل عليه من عند ربه، لأن من شروط الإيمان الإيمان بجميع كتب الله. يقول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وعندما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي قول الله عز وجل لا تغلوا في دينكم غير الحق دليل على أن من الغلو ما هو حق. ولكن ما هو؟ قالوا إن الغلو الحق هو فقط أن يجتهد الباحث والعالم في تحصيل الحجج والبحث في الأدلة والتنقيب عنها، وما عدا ذلك فهو غلو باطل يجب الابتعاد عنه. فما غلا قوم في الدين إلا ضلوا وأضلوا. ولذا قال الله تعالى بعد النهي عن الغلو في الدين ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اللهم امنحنا الرفعة والعلو وجنبنا التشديد والغلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.